0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: زمان حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه،

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد وأطراف بغداد على 91.5 FM. أهلا بيكم وصباحكم ورد وهنا، وإن شاء الله يوم طيب أتمنى لكم يا أحبابي، وصباح رائع برفقة بانجور. مشتاق لكم جدا بالتأكيد بعد هذه الأيام اللي توقفنا بها حزنا على سيد الشهداء عليه السلام، ونستأنف اليوم برامجنا كاملة بإذن الله أنا وزملائي، ونرحب بكل مستمعينا، وإن شاء الله يكون هذا اليوم مشرق على العراقيين بالراحة والفرح والأمان والازدهار ورد الحقوق وجبر الخواطر المكسورة، وإن شاء الله الأيام القادمة تكتب لكم يا أحباب كل الخير والبركة. يا رب حزيران الجميل هذا في أواخره يكتب الله فيه بدايات سعيدة، فرج عظيم من الكريم، وعلى قولة أمهاتنا قبل العافية درجات، درجة درجة أو باية باية، وإن شاء الله ينطيكم العافية ويتعافى العراق من سرطانات عدة نخرت عظمه، وإن شاء الله يبقى العراق بخير بوجود أبناء الشرفاء وبوجود أناس لا يزالون يطالبون بحقهم بإصرار تام ووطنية مخلصة. فأتمنى من الجميع أن تلهج ألسنتهم بالدعاء للفرج لهذا البلد العظيم والخلاص من الفساد والفاسدين. صباح مشرق عراقي جديد في حزيران أو أواخر حزيران، صيف رائع إن شاء الله على العراقيين، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10 برفقتي على الميكروفون بان الموسوي، وكلنا برفقته على المكسر وسام ماجد.

حبايبي صباح الخير، صباح العافية عليكم، صباح الفرج، صباح كل شيء تتمنوه حلو يا رب، صباح الأرزاق، صباحكم إن شاء الله مطر فلوس، مطر راحة. الأحلى من هذا كله أنك تشعر براحة، براحة بال، راحة بال. مظفر النواب يقول خبزة واستكين شاي راحة بال تكفيني. والله يعني الإنسان بلا راحة بال، أعوذ بالله من أن تسلب راحة بالك، أنه أنت شقد تلوب شقد هسه عندهم كومة فلوس باقة والدنيا واللي بيها، بس ما عندهم راحة بال. يقول لك بفراشاتهم يرجفون، وعليه احمد الله انك مرتاح بالك، تنام لا داين ولا مدين ولا داعي ولا مندعي على قولتهم. فان شاء الله الموفقية والموفقية لطلاب السادس العلمي، اليوم امتحان الكيمياء اليوم امتحان الكيمياء والنظريات والجذور والكلاميات ما ادري ايش اسمهن، والطاقة الذرية ودالتون وما ادري منو، والكم يا الله الله يفرجها عليهم ان شاء الله. ويعني شوفوا اكو ناس حايرة بشي مفيد بسعادة، وأكو ناس حايرة وين تودي وجوهها، شتان ما بين الاثنين. عموماً تعالوا أنا وياكم نعيش 360 درجة، وأولها أنت ليش تصيبك يصيبك القلق من الأوضاع المالية؟ يعني أكثر ما يصيبنا بالقلق هو الوضع المالي، خصوصا في أواخر الشهر، يعني خصوصا الناس اللي على الراتب، أقول الناس اللي عايشين على الراتب. فأواخر الشهر شنو يعني، هو بداية الشهر تقريبا يخلص الراتب سبحان الله، بس يعني يبقى الإنسان عايش بهذا الضغط النفسي والقلق، ويفكر وشلون وخاف ومعرف شنو، مع أنه الله كافل الأرزاق، لكن هذا هو البشر. يعني عموما القلق من الأوضاع المالية قد يرفع الالتهابات بالجسم، تخيلوا، ويأذي القلب، سلامة قلبك.

إذن أبحاث حديثة أكدت أن التوتر المالي المزمن لا يؤثر فقط على حساباتك البنكية، بل يترك بصماته على صحتك بشكل صامت. هناك تأثيرات صحية، ما هي؟ اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الالتهابات في الجسم، وإرهاق القلب والأوعية الدموية. طيب، كيف يحدث ذلك؟ القلق المالي يبقي الجهاز العصبي في حالة تنبيه مستمر، ما يضعف التوازن النفسي تدريجياً حتى لدى من يبدون قادرين على التكيف ظاهرياً. أخيراً، الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن النوم الجيد أو التغذية الصحية. يعني أنت مستقر مالياً معناها نايم زين وماكل زين. التوتر المالي ليس فشلاً شخصياً عزيزي، بل أزمة صحية صامتة. يعني من ما عندك فلوس أنت مثل المريض، أوكي؟ وأزمة صحية وتعدي، صحية صامتة تحتاج وعي وإدارة شاملة. نصيحة الخبراء لنا ولكم: تعامل مع صحتك المالية بنفس الاهتمام الذي توليه لجسمك وعقلك، فالوقاية أفضل من العلاج.

صباح الخير والورد والعافية. من المتوتر أكثر، الطالب أم أهل الطالب؟ تشير الأبحاث في مجال علم النفس أن الأبناء يتأثرون بمشاعر وسلوكيات الوالدين، فإذا كان الأهل يظهرون قلقاً مفرطاً أو يتحدثون باستمرار عن النتائج والخوف من الفشل، فقد يشعر الطالب بضغط إضافي يزيد من مستويات التوتر لديه ويؤثر على التركيز والأداء. يؤكد مختصون أن الدعم النفسي وإظهار الثقة بقدرات الطالب وتجنب المقارنات أو التوقعات المبالغ فيها يساعد على خلق بيئة أكثر هدوء، ويمنح الطالب فرصة أفضل للتعامل مع الامتحانات بكل ثقة. تحية للناس اللي تتكلم باحترام، اللي أفواهها ما تنطق إلا بالكلمة الطيبة، وتحسن للناس اللي الإساءة عدها ويا أنفاسها. تحية للناس اللي تأثر بيهم الكلمة، تأثر بيهم الكلمة الطيبة ممكن تنعشهم، وتأثر بيهم الكلمة السيئة اللي ممكن أن تمرضهم. شوفوا أحبابي، دماغ الإنسان يتذكر الإساءة لعقود وينسى المدح خلال 30 يوما. أثبتت دراسات في علم النفس والأعصاب أن الدماغ البشري مبرمج بيولوجيا عبر ظاهرة الانحياز السلبي. يعني شنو؟ هذا لتذكر الكلمات الجارحة لعقود كتهديد اجتماعي، بينما للأسف تتلاشى عبارات المدح والثناء من الذاكرة خلال 30 يوما تقريبا. يفرز الدماغ هرمونات أو هرمونات التوتر عند الإساءة التي تحفر الموقف في الذاكرة طويلة الأمد، بينما تحفز عبارات الثناء هرمونات السعادة المؤقتة، مما يستوجب التدريب الواعي وتدوين الإنجازات لتعزيز الصحة النفسية وتجاوز هذا الانحياز.

صباح الخير على عيونكم الحلوة اللي تبكي لما تشوف فيلم يثير مشاعرها. يتمتعون بذكاء عاطفي ملحوظ الأشخاص الذين يبكون أثناء مشاهدة الأفلام. سؤال: لماذا يبكي بعض الناس أثناء الأفلام؟ تشير أبحاث علم النفس إلى أن بعض الأشخاص لديهم استجابة عاطفية أقوى تجاه القصص، لأن الدماغ يتعامل مع الشخصيات الخيالية وكأنها حقيقية جزئياً. هذا يفعل مناطق مرتبطة بالتعاطف، أي الإحساس بمشاعر الآخرين والارتباط العاطفي بالقصص. ماذا يعني ذلك نفسيا؟ يعني الأشخاص الذين يتأثرون ويذرفون الدموع غالبا لديهم قدرة أعلى على التعاطف، ينتبهون للتفاصيل العاطفية في تصرفات الآخرين، يتفاعلون بعمق مع المواقف الإنسانية. هذا ما يعرف أحيانا بالذكاء العاطفي، فهم المشاعر وإدارتها والتفاعل معها. لكن هل هو دليل قاطع على الذكاء العاطفي؟ لا، البكاء لا يعني تلقائيا ذكاء عاطفي مرتفع، وعدم البكاء لا يعني برودا أو ضعف مشاعر، لأن الاستجابة العاطفية تختلف حسب الشخصية، التربية، التجارب السابقة، الثقافة وغيرها. طيب، لماذا يعتبره العلماء أمرا صحيا؟ لأن الأفلام والمسلسلات تعمل كتجربة آمنة للمشاعر، مساحة أيضا لتفريغ الحزن أو الفرح، وتدريب غير مباشر للدماغ على فهم الآخرين. والخلاصة، البكاء أثناء الأفلام قد يكون علامة على حساسية عاطفية وتعاطف أعلى من المتوسط، لكنه ليس مقياسا دقيقا للذكاء العاطفي بحد ذاته، بل جزء من صورة أكبر لشخصية الإنسان وطريقة تفاعله مع المشاعر.

القبض على رجل لاتصاله بزوجته 100 مرة في اليوم الواحد. ألقي القبض على رجل ياباني بتهمة ملاحقة زوجته عبر الهاتف، إذ كان يتصل بها أكثر من 100 مرة في اليوم بشكل مجهول ولا يقول شيئاً حتى تغلق الخط. وقد سئل عن سبب مضايقته لزوجته لأكثر من شهر بمكالماته المستمرة والغريبة والصامتة في نفس الوقت، أجاب الرجل بكل بساطة: أنا أحب زوجتي وكنت أتصل بها دون أن أنطق بكلمة، وكأن الملاحقة كانت دليل على حبه لها.

0: صباح الخير، صباح الورد علي حن، وبعث لنا يعني فويس او رساله مكتوبه على 0770011415 واتساب. البداية من أبو دلة: الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريما حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم. صباح الخير أحبتي، تحياتي للجميع. من أروع القصائد في رثائي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله، أتمنى أن تنال إعجابكم. الله الله، من أروع القصائد التي كتبت لأبي عبد الله الحسين. بوركت يا أبو دلة. صدام الزبيدي: نور الله قلوبكم وأسعد في الدنيا والآخرة، وأسعدكم في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباح الورد، حياك الله. مسج من آزاد، آزادنا يقول: ليس كل يوم عظيما، لكن في كل يوم شيء يستحق الامتنان، ابحث عنه وابتسم له ثم امضي بقلب مطمئن، فالأيام الجميلة تبدأ من نظرتنا إليها. أسأل الله أن يرزقكم صباحات لا يحملها إلا الخير، وأياما يسبقها التوفيق ويملأها الرضا، وأن يفتح لكم من أبواب فضله ما يبهج قلوبكم. اللهم بك أصبحنا، صبحك الله بالخير والعافية وبكل ما ذكرت من الطيب. يا طيب. عباس الحمداني: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرحمة والمغفرة والبركة والخير والفرج والشفاء والشفاء والرزق والتيسير والسعادة، آمين يا رب العالمين. مروان: صباح الخير يا مروان، صباح الخير والعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين، مشتاقين لكم صباح التغليف اللي بالجمعة اللي بالجملة. بس بقى هذا شو وقت يعتقلوا، تحياتي لكم. أبيكي. يعني ماكو هيجي شرشبيل انت. لا إله إلا الله، الشكل سنفور والأخلاق شرشبيل. حنروح بريك أول وراجعين نكمل. بانجور
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير، صباح.

صباح الورد، صباح العافية. رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد للساعة 10، ونرجع إلى الواتساب وتحية لكل من يراسلنا على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى وسام البحر. صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسع صباحكم بكل خير ومحبة وراحة بال. شكرا وسامة، يسع صباحك بالخير والبركة. سحر الخفاجي، صباح الخير لك ولكل ما تتمنين لنا حبيبتي الغالية. عودة مباركة، مواضيع نارية تحرق الفاسدين. حياتي، صباح الورد عليك، والله يحرق الفاسدين إن شاء الله. حربي، صباح الخير للأرواح الجميلة التي تنشر البهجة أينما حلت وتزرع الأمل في النفوس. صباحك سعادة تملي روحك إن شاء الله. أركان أبو حمزة، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد. أجمل تحية مني إليكم جميعا وخاصة مسز بان الوردة، وبداية أسبوع جميلة للجميع. أركان أبو حمزة، كل التقدير يا أركان، صباح الفل والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قناة الرشيد ترشدنا بان تبين لنا كل الفرح. يا عيوني يا عيوني، أنت صباحك فل وعافية إن شاء الله. صباح الخير والعافية عليكم وعلى الشعب العراقي. أم تيم، وعليك يا طيبة، يسعى صباحك حبيبة قلبي أم تيومي، منورة جدا، وصباح الفل على كل العراقيين. نروح لللايف.

صباح الخير على أحبابي على اللايف ستريم الخاص ببانجور على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وصلنا إلى محمد يونس. صباح الخير والسرور، يسعد صباحك بالسرور والنور. عمران العبيدي صباح الخير، صباح العافية. دكتور معن محافظة، صباحكم عسل. الست الغالية بان، ربي يحفظكم جميعا. تحياتي إلى أهلي في العراق. مشاركتكم هي ألماس العالم أو هيك شيء. تحياتي إليك. يقول ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء، كلش صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الستبان والمخرج وجميع الفريق العمل، دوما مبدعين. يقول شرف المنتخب الأردني بهدف الأرجنتين، انتهت المباراة 3-1، إنجاز تاريخي للمنتخب الأردني بالرغم من وداع كأس العالم للأردن. يلا أهو أحسن من ما فيش. تحياتي إليك ولكل منتخب النشامة. ياسر العزاوي، صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك. وسام البحر، شكرا شكرا للطلة الحلوة الفيسبوكية، وصباحك عسل. ماهر السعد، صباح الورد صباح الورود. وأبو لمار، صباح الخير عليك ستبان وعلى جميع المستمعين، يسعد صباحك يا عيني وصباح كل الناس الطيبين اللي شاركونا عفوا على الواتساب أو على البث المباشر أو من خلال الاتصالات الحلوة في يعني على البرنامج على الهواء. شنو أستاذ وسام؟ أوكي، بس عندنا مسج من سحر. صباح الخير عليكم مرة ثانية، وتحياتي إلى بنت خالتي أم شهد. أم شهد هي الآن تسمع البرنامج. تحياتنا إلى أم شهد، صباح الفل عليها وكل التقدير ومية هلا. زين، هسا احنا عندنا تصبيحة اوكي، بس نسمع وسام ماجد شنو مختار لنا. وتهيئوا هيئوا لي تليفوناتكم، وايضا راح ابعث السؤال لكم احبابي على الواتساب. اوكي، كل شخص يبعث لي رسالة راح اتحاور وياه بالمحادثة حتى يبعث لي رأيه بفويز ايضا. جاهزين؟ يلا حضروا تليفوناتكم ويلا بعد شوية نسمع التصبيحات.

صباح الخير، صباح العافية. أكو مصطلح أحبه، اسمه أو يقول ضربة المعلم أو ضربة المعلم، أوكي؟ هو غالباً ما يستخدم في بالثقافة المصرية، واللي هو تعبير مجازي دارج في الثقافة المصرية، أو أيضاً حتى عندنا بالعراق، يعني يستخدم لوصف خطوة أو قرار يتميز بالذكاء الحاد والتوقيت المثالي. فضربة المعلم هي حركة استراتيجية أو قرار حاسم وصارم يأتي في وقت غير متوقع ليعيد ترتيب الأوراق ويقلب موازين القوى لصالح الحق أو القانون. طبعاً سر قوتها يكمن في أنها تنفذ بحرفية عالية وبأقل الخسائر الممكنة، وتصيب الهدف بدقة بحيث لا تترك للطرف الآخر مجالاً للمناورة أو الالتفاف. هل تنطبق ضربة المعلم علينا؟ طبعاً، لأنه أحياناً، مو أحياناً، إحنا عايشين من الليلة الفاتت ولغاية الآن فد حالة، يعني وحملة لمكافحة فساد يعني نخر عظم العراق وأفتك بثروات العراق بصورة مهولة، يعني بصورة تقول لا كذب، هذا مستحيل، فيلم هذا هندي، هذا فيلم هندي اللي دا يصير، مستحيل هلقد هذا، بس هذا بس اللي هو إيه القداتة، هذا بس إيه القداتة، لا وجهه بعافية، لا بشكل، أستغفر الله، يعني لا بهيبة، لا يقل المنصب، لا هو مقدم شيء للمنصب، أوكي، بس هذا القزم، هل قد لعد الحيتان الكبير أشقد. فأعتقد أننا عشنا من البارحة أو يعني من فجر اليوم ضربة معلم.

0: أحبابي اليوم سؤالنا بصراحة، وأرجو أيضا أن تشاركونا بي عبر الواتساب. أي شخص يبعث لي رسالة على الواتساب راح أراسله وأبعث له السؤال حتى يفهمه ويمضغ زين بعقله، ويبعث لي صوته، تسجيل صوته برأيه بالموضوع. فاليوم سؤالنا يقول: إذا اعتبرنا التحركات القانونية والقضائية الأخيرة ضد الفساد والاستيلاء على المال العام بمثابة ضربة معلم، فهل ترون أن هذه الضربة ستنجح في صيد الحيتان الكبيرة وتغيير المعادلة فعلياً، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ وما هي الضمانة لكي لا تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ أهلا بكم مستمعينا وبمشاركاتكم معنا أيضا على الهواء مباشرة على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. أحبابي رجاء الرد على السؤال على الواتساب يكون ببصمة صوتية، لأن إحنا نحتاجها حتى نشتغل سوشيال ميديا. أوكي، يا ريت يكون ردكم مو مكتوب، صوتيا للي يحب يشارك صوتيا. جاوب على السؤال برأيك ببصمة صوتية، فتحياتي للناس اللي تجاوب ولكن بصيغة مكتوبة. تمام، إذن أحبابي تتوقعون اليوم هذه ضربة المعلم؟ أوكي، يعني هي إذا اعتبرناها يعني ضربة حقيقية قانونية وقضائية ضد الفساد والاستيلاء، تشوفون أنه هذه الضربة راح تنجح في صيد الحيتان الكبيرة؟ ترى هم هذول الصغنانين اللي يلزمهم بعد أكو حيتان كبيرة وتغيير المعادلة فعليا، تقدرون يعني يقدرون، أم أنها ستقف عند حدود معينة؟ يعني جوز بس هذولا وعلى أساس هي صارت حملة ضد الفساد والبقية لا، أو ممكن البقية باعوا ذولا أوكي ذبوهم بحلق المدفع على قولة أهنة حتى هم يطلعون بأرواحهم. هل ستقف عند حدود معينة؟ زين، شنو هي الضمانة حتى ما تكون مجرد إجراءات مؤقتة؟ شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ شاركونا على الهواء أو شاركونا ببصمة صوتية على الواتساب على 0770-11-4-5.

0: أم تيمة على الواتساب بعثت لنا فويس. صباح الخير حبيبتي.
1: صباح الخير حبيبتي، صباح النور عليكم على الشعب العراقي وعلى هذا البرنامج الحلو الجميل. إن شاء الله الشعب العراقي راح يظل دائما إن شاء الله مسيطر على الفساد، والأيام القادمة إن شاء الله تكون أجمل وأحسن من جميع الاتجاهات. أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ العراق أجمعين إن شاء الله. شكرا.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا أم تيم العزيزة، وإن شاء الله يعني تكون خطوة في مصلحة العراقيين الأحبة. إن كانت حقيقة ليست تصفية حسابات حياهم الله. تقول هيجي سحر الخفاجي. سحورة يرجى حبيبتي أن تبعثينا بصمة بصوتك ورأيك بالموضوع. حبايبي واضح كلامي يا عمري، رجاء ابعثوا لي بصمة بأصواتكم للي يحب يطلع. لا تذكرون أساميكم، إذا ما تحبون تذكروها براحتكم، بس لأنه راح يتم نشرها على السوشيال ميديا. أوكي، اللي موافق يعني يبعث لنا رأيه بهذا الموضوع، تمام؟ في ظل الحملة اللي شهدها العراق فجرا ضد بعض المفسدين والفاسدين في الطبقة السياسية، والبحث لازال مستمر عن البقية. تتوقعون ضربة المعلم هاي راح تنال الرؤوس الكبيرة أيضا، الحيتان الكبيرة اللي الله أعلم شو مبقين، يعني ولا حتى سنسول بالعراق مبقين. ف ولا هذه إجراءات شكلية أو قشور حتى المواطن يقول ها والله أكو حركة، شو تقولون أنتو؟ عموما عندنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير والعافية والبركة.
0: صباح النور، يا هلا.
2: ألف تحية لجدودتنا الطيبة وتحياتنا للمخرجنا الجميل وكل كادة بحثة رشيدة الطيبة.
0: يا صباح العافية حيدر البصراوي ومية هلا.
2: الله يخليك جدودي طيبة. الصراحة الموضوع شغال اليوم، ويعني عاش جديد شغال الموضوع الراقي صراحة.
0: عاش راسك.
2: احنا نتمنى يعني دائما يعني الفساد والمفسدين يعني صراحة ينعدمون قدام الشعب يعني نفس الوقت يعني. يعني مو بالسجن وبعدين ممكن صراحة يعني الصراحة يعني يطلعوا وهم راح يرجع مرة ثانية وهاي لا يعني يعني هذا الشيء يعني بكرين ويتعلق قدام أمام أنظار العالم كله يعني
0: العالم كله. زين، تتوقع هذه تنجح يا حيدر في صيد الحيتان الكبيرة؟
2: نعم، هم يعني صراحة يعني حقوته بالمثل يعني ما يعني الإنسان واحد النبي يعترف على البغية كلهم يعني صراحة لس الوقت يعني يعني ما كل مشتركين بالجريمين، بس من كل واحد يدب الكل صراحة على نفس الوقت يعني يدب الحرام يكلهم يعني.
0: نعم يا عيني. شكرا جزيلا أخ حيدر، شكرا لمشاركتك معنا. مع ألف سلامة، تحياتنا للبصرة، وإن شاء الله أيضا هذه الحملة تنال يعني من المفسدين في البصرة وفي باقي محافظاتنا جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، والدنيا تترتب يعني الدنيا تترتب ويلزموهم ونخلص منهم. العراق يتنفس البصرة هذه العظيمة اللي مغذية الدنيا كلها ترابة والذري، سامرة ترابة والذري، النجف ترابة والذري، الديوانية حدث ولا حرج، الناصرية يعني ها شوية تتنفس شوية صار بيها بعض الحركة لكن مو استحقاق الناصرية، العمارة واسط المبيوقة المنهوبة من أقزام موجودين، منو بعد؟ منو؟ باقي المحافظات، أنبار، فلوجة، مدري منو، تكريت، الموصل، كل المحافظات مبيوقة منهوبة مسلوبة والفساد بيها للجوجا على قولتهم. زين، لا يغركم هذا القشور اللي يخلوها. لا يعني أنا قلت لكم سا مرة، أقسم بالله كأني لو بالزمن العباسي، زمن الدولة العباسية، والله العظيم أكثر إعمار وأكثر ترتيب. أدري هالثلة القاعدة بمجلس محافظة سامرة شنو نفعهم؟ هالناهبين السارقين المارقين إيش دا تسوون انتو مجلس سامرة يا بواقين يا فاسدين؟ تحية إلى الدولة العراقية، إلى رئيس الوزراء العراقي. أنت المفروض الآن تحط على سامرة أول شيء، وتشيل ذول الفاسدين زين، وتخلص أهل سامرة منهم. ماكو تراب تراب تراب تراب تراب تراب. ليش ليش الملوية ساديها، المادر شنو ساديها، الشوارع ما مبلطة، الترتيب ماكو، وين وين تلقي لك بنزينخانة زينة. يا ليش ليش ليش ليش ما معتبريهم بشر؟ الديوانية ما معتبريهم بشر؟ يعني ليش هيك؟ ليش باسم منو؟ باسم منو؟ باسم الدين؟ انتو لا دين ولا شرف ولا ناموس، ولا ولد عشاير، ولا ولد خير، ولا تعرفون الله، ولا تعترفون بدين إسلامي، ولا بكل الأديان، ولا تنتمون للمذهب، وكل كذب وكل دعايات حب للآل البيت، كل كذب، كل ناس جيتوا لمصالحكم. انتوا اجيتوا لمصالحكم، تكونون نفسكم لأن كنتوا حفات صعاليك منبوذين مشردين غير محترمين مهانين حثالة الحضيض، وجدت بيتكم اجدت بيتكم اجدت بيتكم هيجي ما أدري غضب من الله على العراقيين وخلاها بيتكم. بس ها الله يقتص من الظالمين بالظالمين، يدزلهم أظلم منهم بعد. فشيلونا هالشكول العفنة هذه، هاي الشكول اللي دمرت الناس، دمرتهم دمرتهم هم وعوائلهم، هم وعوائلهم داخل وخارج الوطن. نهب نهب نهب نهب فلوس فلوس فلوس فلوس. الله أكبر الله أكبر. ايش دسوون؟ سويتوا بينا ليش؟ ليش احنا قرايب صدام حسين احنا جبناه حطيناه؟ لو هم ينضحكت للدنيا بيوم بيومها وجابه مثل ما ضحكت لكم وجابه وجابكم. دخيل الله من هالظلم والفساد اللي منقعين العراق به. لا شرف لا ضمير، لا يلزمكم الله، لا يلزمكم الحسين، لا يلزمكم الدنيا. الله أكبر، شنو انتم طبقين القانون وخالي بجيبكم؟ ترى دمرتونا دمرتونا، الحراير زلن وطلعن من الطريق حتى يعيشن، والشباب راحت وزلت وانحرفت عن الطريق حتى يعيشون. الإنسان المحترم عاف الاحترام وصار مبتز وصار مرتشي وصار كل شيء حتى يعيش، لأنه أنتوا المحترم ما يعيش وياكم والشريفة ما تعيش وياكم. بلوغراتكم عندهم مليارات يا حثالة، بلوغرات يعني من ذني اللي ما أدري شو أقول. مو هي المشكلة ما أقدر أقول. مجالس محافظات وكل واحد كرشة 4 أمتار ويمشي وقاطة ويات شم حثالة يحمي ويركض وكلهم عرق، حتى ما يعرفون يلبسون السترة والرباط وما أعرف شنو. وهاي بطلع عنا المسدس ودير بالكم لهاي، عندهم عقدة من أيام صدام حسين. شلون قبل صدام حسين وجماعة عندهم مسدسات؟ إحنا ندفع ثمن العراقيين اللي كانوا هم يشوفون ويخافون، فإحنا هم نخوف. ها هي كل ما في اللعبة هذا، أن يعوضون العقدة براس من؟ براس الفقرة، براس العراقيين. هم نبوقهم وهم نذبيهم حيفنا وهم نطلع عقدنا وهكذا. والله شنو الأمريكان جابوهم وخلوهم وفتحوا لهم الطريق من زمن برايمر الملعون. والا انتم مو شكول، انتم مو شكول انطيكم اربع صخور تسرحون بيهن. والله اقسم بالله لو عندي صخور اجل الله السامعين وواحد من ذول الاشكال العفينه يقول لي بس خلي ارعاهن، اقول له لا، هذني تاج راسك، لان انت كالانعام بل اضل سبيلا. انت اللي بلا شرف شلون تنام بالليل والناس لكم مالتهم الزرع عليه سبالت، الزرع خاف يموت يحتر، واحنا مقلوطين على قولة اهلنا، مقلايين تقلي. ليش؟ على اي اساس؟ سوينا شنو؟ ذنبنا شنو؟ ذنبنا كعراقيين احنا هيك يصير بينا؟ ليش ليش ليش احنا شعلينا؟ صار لكم مش قد 23 سنة؟ الله أكبر. يعني اللي انولد هسا المفروض إذا عنده فلوس متزوج وعنده 2 جهال 3 جهال، بس حتى الشباب بطلت ما تتزوج، ولذلك دا تصير أعمال منحرفة. شي الزواج تتعرفون شكو بالمحاكم؟ تعرفون قضايا المحارم شنو؟ تعرفون الكوارث شنو والشذوذ والطول وغيره؟ كله بسبب هالوجوه العفنة الشابعة دفاتر وتحرقها وضاميها جوا الأسرة وخاليها ما أدري منو، وين ماكو خبازة من تروح 7 فدوات للخبازات، وين ماكو وحدة حثالة لا هي حفافة لا هي خبازة لا هي مجدية لا هي تلم قواطي لا هي ما أدري شنو لا هي معتيق، جت قاعدة هنا وتتراجف وما أدري شنو حواجبها خيوط وتحكي بالشريعة وتحكي بها. قوموا حجية، قوموا طلعي طلعي برا يا فاسدة. مين اللي تخينتي؟ مين اللي مين جبتيهن ذني؟ يا وأبوك أبوك يا أختي، مين كان الخير التن؟ كل وحدة تطلع ضاربة وجهها 100 إبرة والتاتو والرموش اللي ملزقتها ونافخ الشفايف. جا هو الحسين قال لي نفخ الشفايف صدق كذب؟ ايش سويتوا بينا؟ ايش دمرتونا؟ ولكم تضحكون علينا؟ الله هي دامت له حتى تدوم لكم؟ زين انتم ما صارت لكم عبره؟ اهلنا يقولون عبد الكريم قاسم كان انزه رئيس للعراق وطول 6 أشهر يمكن، وهم ما دامت له. انتم على اي اساس جيتوا تكذبون علينا بعلي بن ابي طالب وآل البيت ولطموا واحنا نلطمكم على راسكم بالفلوس؟ احنا ننهبكم وتظلوا لطموا، بس عبالكم حوبة تبع عبد الله تفوت؟ لا، واحد واحد قفوهم انهم مسؤولون. والله تطلعون، اني دائما ما اقولها، اني دائما ما اقول هاي الكلمة، والله تطلعون بالمحاكم على التلفزيون، والله تحاسبون من الشعب، والله يتم الاقتصاص منكم بإذن الله تعالى وبزود سلطتنا القضائية النزيهة المتجردة عن أي دور ثاني أو أي تأثير ثاني. القانون أولا، القانون أولا، خطوة رائعة من علي الزيدي. الآن هم في عطلة، يعني شنو قانونا؟ يقدر يتحرك قانونا وما يتأثرون، ما يتأثر الموضوع بالحصانة الدبلوماسية وما أدري هاي خوش، أنا عندي حصانة دبلوماسية وبوقك. هلو هلو هلو عيني، هاي شنو هاي؟ فاحنا جبناها على مجالس المحافظات، ترى المحافظات تبكي تبكي تبكي وناسها ساكته ساكته، تحكي كتلوك تسكت تموت من الجوع. فان شاء الله تتحرك الدبابات باتجاه المحافظات أيضا وعلى مجالس المحافظات كلهم، اطلعوهم راح تطلع بلاوي يا أبو بلاوي من الورق الأخضر، رزم رزم، يقول لك باليورو، يقول لك باليورو مشيسات وبالغوايش كله هم ونسوانهم وصديقاتهم وبتعم الخياطة الخيطة بدلة العرس، كل البتوت والذهب والتراتشي والتيجان، وهي أمها ما لابسة حلقة تنك. طبعا يتخبلون يتسودنون على قولتهم، وين شايفين هيك، وين شايفين هيك، طبعا هذا يقتل وينكتل على المنصب. وكل اكل بالشوكه

اي صايرين اتكيت انهي جنبيت البامية انهي جنبيت الباجلة، ولو هي هذه أكلة الفقراء الشرفاء طبعا، لأن ما يبيع ضميره، لأن ما يبيع شرفه. ليش هو اللي يبيع وطنه؟ هذا عنده شرف اللي ينهب وطنه. هذا مو بس سيئة الخلق، المرأة الغير محترمة أو الرجل الغير محترم أو الذكر الغير محترم، مو الرجل، هو هذا المو شريف اللي يبيع جسده وتبيع جسدها والعياذ بالله، لا، اللي يبيع ضميره مو شريف، اللي يبيع وطنه. ليش كم واحد كان يفوت سيارات مفخخة للعراق باسم رتبته وباسم احترامنا للرتب، يعني للضباط والمراتب الشرفاء؟ ما مر العراق بهيجي حثالات؟ ما مروا بيه؟ وهلم جرى عاد للكبار، أحزاب ودنيا وودي وجيب وين وين، يعني بزعنا وناس دومها بالشوارع تروح، ناس حارة تشتحش، بعد عيني هذا اللزمو يقول لك محترف حتى الليلة جمعة.

0: كويس.
1: الله خير خيط الغازي. والله هاي شيء أنا أقول لعبة جديدة خليهم يحققون إياه. أشوف المجمعات السكنية كل واحد ما يأخذ له بيت يأخذ له فرع فرعين.
0: أيه.
1: كل بدون استثناء الطبقة السياسية خليه يتابعون لك هاي البيوت. مو على ناس وناس، هي هاي على ناس وناس، هاي لعبة جديدة والله يستر ملعبها. واحد راح يوقع واحد ويبقون الشم واحد اللي باقوا خزينة الدولة ما حد يحاسبهم.
0: لا يتحاسبون يتحاسبون. شوف هسا أنا عندي قائمة بصورهم اللي تم القبض عليهم زين، وذولا راح يجيبون البقية فيتحاسبون. ماكو ما يتحاسبون. أبو دلة صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، تحياتنا إليك الأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتنا للأخت سحر الخفاجي. ستبان احنا نشد على إيده وإن شاء الله، بس أنا اللي أريد أقول له شنو الأفعى من ما تبقى عايشة إذا ما تضرب الرأس الكبيرة زين، ما تصير لها كل نتيجة.
0: أي.
2: فإحنا نطلب من عنده الرؤوس الكبيرة اللي دمرت البلد، هذا اللي لزموه صعلوك صغير مليارات، هذولاك إيش قد عندهم؟ فاللي يريد من عنده يضرب الرؤوس الكبيرة ويطلعهم بالتلفزيون عبر القنوات لكل العالم، والعراقيين كلهم يشدون على إيده.
0: تمام.
2: زين.
0: تمام.
2: لأن ذولا نخرول العراق مع الأسف، أغنى بلد صار شعبه أفقر بلد. تحياتنا للجميع، أخوك تحيات. محمد أبو دلة.
0: تحياتنا أبو دلة العزيز. يعني أحبابي برأيكم ضربة المعلم الأخيرة فجر اليوم، هل تشوفون أنه هذه الضربة ستنجح في صيد الحيتان الكبيرة؟ أنتم متأملين الخير أنه لا الليفل راح يصعد؟ يعني في يوم ما راح نشوفه لازمي لو نشوف راح تطلع أو نلزمها؟ معقولة؟ معقولة؟ كل شيء عند الله معقولة. هل برأيكم راح يتم القبض على الحيتان الكبيرة وتغيير المعادلة فعليا لو راح تقف عند حدود معينة يا أحباب؟ طبعا أنباء عن اعتقال لحد الآن 20 شخص، 20 زورية، 20 زورية. خوش، بس شلون زورية؟ يعني هاي لا تستهينون بيها، لا هاي ماكلة مال الله ومال عبادة. زين. طبعا والرقم قابل للزيادة. حلو والله أصير نائب وصير عندي حصانة دبلوماسية وأشتغل مناقصات وعقود وش اسمها نسيت هالمصطلح، وابتز زين ورشاوي وانطيني وانطيك ومشيلي ومشيلك وضملي وضملك وغيرها وغيرها، وعلى باني برلماني وتطلع ويطلعون ايش حالاتهم قاعدين عبالهم، هم مش حالاتهم عبالهم حلوين وشخصية. والله والله بيضحكوني إلا ذولا مجلس النواب، الله العظيم قاعدين عبالهم هم صدق مناضلين. ما الواحد يطب عليهم والله. قب قولك. والله والله من يا أختي، وكل واحدة من كفشتها لو من ربيطتها وعبيتها. قومي والله العظيم والله العظيم لا يتشاردون مثل الفار والجريدية ذولا، أول من يتخلى عن عراق والله. ذا طب داعش هذولا أول من يعوفنا طبعا. هيهات بزود ولدنا ولد الملحة، بزود أبناء العشائر الغيارة، بزود أبناء قواتنا المسلحة البطلة، بس ذولا هذولا والله أول من ينهزم. زين هذول الأرتال وراهم طبعا ما عدا كم شخص محترم بيهم، بس أنا أقصد الثلة الضالة منهم. ليش قاعدين وكل وحدة جنطتها $22,000 وهي كلها ما تسوي لها فلس، هي والخلفها $22,000 ترجع لفت شو راسك ولج $22,000 هاي توكل كم عائلة؟ 25 مليون عائلة.

0: إلى تقريبا فقيرة أو تحت خط الفقر بالعراق، وأنتي أم رباطة جنطتج $22,000. لو ذيك مكفشة الصفرة، لو ذني الوجه هالحرة صاير يجوي وجوههم ما يتجدى بيها والله العظيم يجوي وجوههم للسياسة ما يتجدى بيها. ليش هيجي؟ ليش؟ مش قلت لك يا حسين تسقي البهايم؟ سبت البهايم ليه ولا الظهر نايم؟ جايكم جايكم، يلا الله ينتقم من الظالمين. خلي نسمع الفويزات والمشاركات معانا، وشر البلية ما يضحك. والله عندنا مسج صوتي من الأخ أبو حيدر البازي. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الأخبار السارة إن شاء الله يا ربي، صباح عراقي جميل وجديد ومفرح إن شاء الله، ونتأمل خير من هاي الحكومة القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى لهاي، صارت أمنية أنه رب العالمين يخلصنا من هؤلاء الفاسدين اللي نهبوا العراق ونهبوا البلد ونهبوا راحتنا ونهبوا شبابنا ونهبوا طاقتنا وسلبوا راحتنا وما خلوا شيء، يعني نتهنى به يا رب إن شاء الله. ثورة ضد الفاسدين إن شاء الله، إن شاء الله الحيتان الصغار يجيبوننا الحيتان الكبار يا الله يا رب.
0: إن شاء الله تعالى. عندنا مسج آخر من حسين الشيباني. حسين الشيباني
2: فويس. صباحكم بالخير والعافية. يعني هاي كل فترة تجي حكومة تستعرض على الشعب منجزاته وبطولاته وكأنما حتى تنال رضا الناس، فتشوفين مرة حكومة تجي تشتغل على الصحة بالبداية مستشفيات تطورها، ومرة حكومة تجي تشتغل على ملف الأمن، ومرة حكومة تجي تستعرض على ملف الاقتصاد وهكذا. أنا أتمنى أنه هاي الحكومة تكون جادة بهذا الموضوع، لأن هذا مثل السرطان اللي انتشر بجسد العراق شغلة الفساد، هي ما راح تأخذ صدى واسع، لأن الحيتان الكبار هم أساساً بالحكومة. يعني مو معقول أنه واحد يشتث روحه، لكن إحنا نقول أنه راح شوي يكون أكو فد رادع معين، يعني مثلا اللي يفكر انه يقوم بعمل مثلا فساد او شيء راح يحسب الف حساب انه راح ينفضح وراح يتعرق قدام الشعب. تحياتي.
0: تحياتي لك حسين الشيباني الغالي، صباح الورد عليك. نروح الى صباح الخير ستبان الغالية. لا تتفائلين زايد بمحاربة الفساد إذا ما تشوفين الحيتان الكبار من رؤساء الكتل ومن زاخل الفو معتقلين ويحاكمون محاكمات علنية نفس محكمة النظام السابق. يلا أصدق أكو محاربة للفساد. وللمعلومة عدنان الجميلي قطرة في بحر. نعم أعرف، في بحر الظلمات. أخ أحمد حبذا لو جنابك تشاركني بفويس صوتي برأيك عن السؤال اللي وصلك الآن، يعني بأربعين ثانية. أستاذ علي.
3: صباح الخير يا ستبان الوردة، صباح العافية. طبعا والله يا ستبان شكوك حكيت اللي بقلبنا، نقطة راس حكيت اللي بقلوبنا واللي يريد نطلعه. والله من الصباحيات يعني سمعنا هاي الأخبار الحلوة، إن شاء الله كلهم بدون استثناء سنتها وشيعتها سياسيين ونواب. شكو شخص ظلم العراق وباقي العراق ونهب ثروات العراق، يكون مو بس يخلوه بالسجن، شكو فلس أخذ يرجعوا ويطول هذا الشعب المسكين، هذا الشعب اللي تعب وعانى ما عانى من ويلات ومن حروب ومن بوق ومن سرقات ومن كل شيء. فنطلب من الله انه هاي الفئة اللي جتنا من 2000

0: أستاذ اليوم تنباد وتنزاح، ويجون ناس يحبون البلد هذا، يحبون هذا البلد ويحبون هذا الوطن. العراق شعب عظيم، العراق بلد حرامات، هيش ناس تحكمه والله العظيم. احنا نحكي وبقلوبنا غصة والله.
1: نعم
0: الحكي هواية، بس انت كفيت ووفيت وحكيت اللي بقلوبنا، والحمد لله على كل حال.
1: تحياتي لك يا طيب، وصباح الخير عليك، وسالم قلبك إن شاء الله وقلوب العراقيين الطيبين، والله يثلج صدورنا بالأخبار القادمة إن شاء الله. الأستاذ المهندس عمر العزاوي، عزاوي موم، نعم، مشاركنا بفويس، حياك الله.
2: صباح الخير ستبان، وصباح الخير على كل المستمعين. هذا المسج شوية تأخر لأن طفى التليفون. عموما ستبان، أنا برأيي إنه ما يجري اليوم هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح. صح إنه جتي متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. وإحنا نشد على إيد الحكومة أن تسير وتستمر بالقضاء على الفساد واسترداد أموال الشعب، ولكن القضاء على الفساد لا يمكن أن يتم إلا بالقضاء على الحيتان الكبيرة بدون استثناء. حقيقة إذا توقف عند حدود معينة واستثناءات، الحكومة ستفقد ثقتها بالشارع، وهي أصلا فاقدتها يعني. فهسه بدأ الشارع العراقي يعني يميل ويستجيب نوعا ما للحكومة. إذا قام باستثناء زيد من الناس فهنا حتفقد ثقة الشارع، وما أعتقد بعد يعني يقدر يستردها ولا تقوم لنا قائمة، لأن الفساد هو وجهين لعملة واحدة، ماكو استثناء بين فلان وفلان، كل فاسد يجب أن يحاسب. أما الضمان فإحنا ما عندنا غير القضاء، القضاء هو الحصن الأخير.
1: يعني تحية لك أخي الغالي، وتحية إلى سلطتنا القضائية المحترمة. مرات الإنسان والظالم تحديدا رب العالمين سبحان الله يمسح على وجهه، يمسح على عقله، يخليه يفقد موازنة الأمور. فكم فاسد يعني قال لك يا قانون، عمي يا قانون، يا قانون، والله هيك يحجون كأنه عربنشية، يعني من مع أنه العربنشي هذا إنسان ممكن عرف أنه ما لا حد دفع عربانة، ما عنده شغلة ثانية، ما جت بيده. فلغتهم سوقية بالمناسبة بيناتهم، لغتهم بمنتهى السوقية بيناتهم، ما عندهم أسلوب، ما عندهم منطق، يعني ما أحكي لكم شنو. المهم فهذا الإنسان يجهل أنه هو القانون لا يكفخة كفخة توصل الجد جدك. لا عبالهم يعني انه لا، والقانون. مع الاسف اكو مساله اخرى، يعني شفت كم تعليق بائس، انا قهرت عليهم صراحه. واحد كاتب، رجل هو رجل مو صغير يعني، كاتب باحد المواقع والله انتم مو مال هيك دوله، العراقيين احنا مو مال هيك دوله. تخيلوا هذا أكيد هو حتى يمكن الرضيع اللي عندهم عنده كيكارد، عنده ماستر، يعني هو ترى ما يعارك بس المستفيد، مو والله العظيم هو المستفيد من هذا الوضع، هو اللي دا يعاركك، هو اللي مستعد يقتلك، يقول لك هذا طبعا يقطع مني، هاي الماستر تروح مني، يعني وين كل واحد أصغر حثالة بيهم ست ماسترات، عده ستة وتسع ماسترات. تخيل واحد يستلم تسع رواتب، تخيل انت بس. أصفن عزيزي المستمع. فيقهروني هذول اللي يقول لك، أو ربما بعض الغشمة يعني اللي ماشي عليهم هاي الأمور، هو كل حقدة من الحقبة اللي راحت ها، فيقول لك لو يجي يحكمني يزيد ولا فلان، زين يعني ما عنده لو يزيد لو فلان، ماكو شريف ممكن أن يحكمك. شوفوا العقل البسيط شون مكوك، يعني سووا لهم غسيل مخ أنه أنت موالي، أنت حيدري، أنت حسيني، أنت محمدي، أنت مسلم، أنت إنسان مظلوم، انتهكت حقوقك وإلى آخره، فتعال أنطيك هاي الحقوق أنك تمارس شعائرك، أنك ما أعرف شنو، بس خليك بحسرة التمناية وخليك تتكاتل على جدر القيمة، وسلبك أخلاقك وعافيتك وشرفك وكل شيء، بس أنت عيش هاي الموردتهن، تفضل خذهن، بس بالمقابل ماكو حياة كريمة. أنتوا تعرفون ما يدجله الحيوان ما يصير يشرب منه، فأنتوا قيسوا، مو الحيوان أصلا غير صالح لسقي المزروعات، وتخيلوا حجم الكارثة اللي إحنا بيها، والله شنو كم وجه أجعد ما مبين بيه عافية لأنه مال حرام. زين هذا ناهبنا وقاعد ومشي له يطي رواتب العصابة حوله، زين تمشي له أمور السوشيال ميديا ومافيا تصفي له اللي يحكي عليه وما أعرف شنو، وقاعد لكم على قلبكم. نسى الله، هم نسوا الله، يعني هم يوصلون إلى مرحلة بعد ماكو، هم يعبدون الحجل بالورقة الخضراء، هذا يسجدوا له، هذا مستعدين يبيعون الأول والتالي عليه، وبالفعل حتى شرفهم باعوا. وتخيلوا زين هذا شي يلزمهم، يلزمهم الله، لكن بالسبب الطبيعي يدزلهم ناس أقوى منهم بفترة هم بقمة النشوة، إنه هم الله منتشين مرتاح متولسين، هم الله دنبوق وعدنا أملاك وعدنا أطيان وبرا وجوة خارج العراق وداخل العراق وجوة القاع وفوق الغيوم وبين حافات المياه، وبالأحلام حتى بالأحلام ضامين دولارات، حتى بالأحلام هم بايقينة والله العظيم قمة النشوة. هو يأخذه أخذ عزيز. يا أحبابي لا تنسون وجود الله. إش قد أكو ناس والله يحزنوني، يقول هو وين رب العالمين، مي فعلا وصلونا إلى مرحلة أن نقول ليش هذا الفاسد أو الظالم أو الحقير أو الإنسان المتعدي على الآخرين، شو واقع للظلم، شو واقع للحرام. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا أراد الله سوءا بعبد رزقه أملاك وغيره، وإذا أراد أن وإذا ازداد غضبه عليه بارك له في ذلك الملك. ليش؟ حتى وقعت تصير قوية. هسا أنت تبوق قلم لو تبوق سوار ما يحاسبك على القلم، يخليك ينتظرك تبوق السوار حتى العقوبة تكون أقوى، يعني أنت القصد الجرمي عندك، أنت بواق، أنت سارق، فكيف ما من يبوق من حلوق الفقراء لقمتهم؟ أنتوا لاحقين العراقيين على لقمتهم؟ لا سلة غذائية بها خير ومحترمة، بنزين نتكاتل عليه، الغاز نتكاتل عليه، كهرباء ماكو، مي وصخ، حياة مغبرة، مدارس بفلوس، كليات بفلوس، الحياة لو تدفع فلوس لو تموت، لو تنتهي، لو تنداس بالرجلين. خليتوا الناس تاخذ باقساط، ركزتوها بالاقساط وبالفوائد وبال و...

0: وبالفايز والربا وغيره وغيره، حتى ما يثورون عليكم. فتحتوا لهم على اساس مجالات، اصعد تاهو اصعد، جيك ساره اصعد، بيت تريد تسوي سوي، بس اني امتص عمرك يوم يوم. فككت العوائل العراقية والأسر العراقية، ودخلت بين الزوجة وزوجها وبين الأب والأم وأولادهم، وخليت الناس تكره ناس، وزرعت الفتنة في كل بيت عراقي، سقطت أخلاق الأسرة العراقية، دمرت اللبنة العراقية، ما تركت بيها لا حي ولا ميت، حتى الميت ما خلص منكم، حتى الميت الشهيد العظيم اللي انطى روحه لهذه القاعة تبيعوا له قبره بفلوس، شائل من استشهد هو حتى تجي ام ربيطة، هو المن استشهد حتى تجي الحفافة، المن استشهد حتى يجي الصعلوك ابو وجه الرمادي يقعد وسبعين تاهو ورا تمشي ويقعد، وبعدين يصادق بلوغر وينطيها تاهو وياخذ لها بيت بالمجمع السكني والألمازات، وتروح تنفخ وتشفخ وتفسخ وما ادري شنو. الشهيد العراقي ابو وجه الورد راح على الله اكبر، شرج بالسفينة وفوت على الكلفات، وهمان اللي يقول ام العلا ناخذها بالسهلات، بجفوف الرفاق بصرخة الرشاش، صرخة هالوقت تتنطر الغباش، كح العين موتان بدو الرشاش، عيشوا يا الشكول الزفرة ما تنعاش. نروح فاصل مستمعينا وراجعين نكمل بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: العاصمة بغداد،
4: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: متواصلين معكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد على 91.5، تحية لكم جميعا، كذلك تحية لكل متابعينا على الستلايت أو على الترددات الرقمية أبليكيشن أو بث مباشر أو موقعنا الإلكتروني على www.arashidmedia.com. نرجع إلى مشاركاتكم معنا على الواتساب. أعيد وأقول هذه المشاركات الصوتية راح تؤخذ على السوشيال ميديا، اللي ما يعجبه يقول لا تذكر، أوكي؟ فتحياتي لكم. نعود إلى الأستاذ علي المهداوي، حيا الله أبو عبد العزيز على الواتساب.
2: والمسارات أختي العزيزة ستبان، الحديث طويل جدا، أنا عبالي أتصل ومدى أحصل.
1: نعم.
2: ألفت إلى جزئيتين، الشباب الأبطال اللي طلعوا باجبهم اليوم إلى حد الآن ما مستلمين راتب، رواتبهم متأخرة.
1: نعم.
2: بسبب جشع أولئك الفاسدين. يقول لك واحد ما قادرين يشيلونه مرة واحدة، يسوينا دربين جابي لكرين. هذه معلومة، ما حدث اليوم لن يكون الحلقة الأخيرة، وهناك حلقات أخرى
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله في يوم من الأيام الله يعطينا عمر ويصير اتصال وأحكي. فأنا أخوتي كلهم، أخوتي أخواتي، رجاء خلونا ننظر بإيجابية للي صار، رجاء بغض النظر عن موقفك من الحكومة.
1: أحسنت.
2: موقفك من الوضع.
1: أحسنت.
2: موقفك من مجلس النواب، جريئة جدا، رجاء ننظر بإيجابية إلى ما جرى. رجاء ننظر بإيجابية، يعني كافي سلبية، واحد قاعد من الصبح ميسي مقول ضربة حرة مباشرة والأنترنت منقطع والجو جميل، فشوية خلينا ننظر بإيجابية الموضوع، الله يخليكم.
1: نعم نعم، حلو. أبو عبد العزيز كل التقدير لك، زميلنا وأستاذنا

0: غالي. إن شاء الله يعني يومية تفتح عيون العراقيين على هيجي أخبار مفرحة تبشر بالخير، ويوم الخبر الأخير إن شاء الله ويكون يعني الخبر المرتقب إنه محاكمتهم، الاقتصاص منهم كلهم شلع قلع بإذن الله تعالى. كل التقدير لحضرتك. وننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخ مصطفى القيصر. صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية ستفان. صباح الخير عليك المخرج والمستمعين. والله يا ستفان أنا دا أشوف هاي مثل ما يقولون آخر فرصة للعراق. والله العظيم يعني هاي آخر فرصة. جد جونا رؤساء وزراء مثل ما يقولون ما حد ما أخذ هيك خطوة أبد، بس راح أحارب الفساد. أحارب الفساد إيش وقت تحارب الفساد غير نفتين؟ بس هاي زيدي هاي مثل ما يقولون هاي آخر فرصة للعراق، خلي يخلصنا من هالوجوه هاي.
0: نعم.
1: يخلصنا من ذول اللي نهبون البلد مضي من نهبون هيبة. نعم. ومو بس على ذول، لا وعلى اتحاد كرة القدم همين ما طوبة هم ذول همين قيش، والله ما بقى منهم ولا واحد ذول الحرامية والله العظيم.
0: نعم.
1: بلكي والله يوفقك يخلصنا منهم
0: إن شاء الله. حياك الله. ليش هو بس اتحاد الكرة؟ هسا أصغر سوق، أصغر سوق، سوق مال مخضر حاشرين خشومهم بي. أصغر سوق هذول اللي قاعدين بقصور. شفتوا التصوير مال المجمع هذا؟ شوين هاي بواشنطن يعني؟ وين ذولا صدق يعني؟ هذول قاعدين هنا؟ تخيل أنت، بس تخيل بيتك اللي دا تحاول قدر الإمكان تنظفه وترتبه، إيش قد تفرح من تجيب فازاي، إيش قد تفرح من تجيب سيت ماعين على بساطتك، إيش قد تفرح من تقول يا الله جت الكهرباء هوا بارد. تخيلوا. المهم الأستاذ عمر سعود.
2: صباح الخير ستبان.
0: اهلا،
2: شو اخباركم؟
0: يا هلا
2: والله، اخبار حلوه تفرح القلب.
0: اي
2: وان شاء الله بحق هذا الشهر الفضيل ما يبقى واحد من عندهم، والعراق ترى يشوف هو له حوبه هاي المواطنين، حوبه هاي الناس الجواعه. ان شاء الله ما تروح.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عيني ان شاء الله. تحياتي لك. الى الاخ العزيز ابو يوسف.
3: صباح الخير اختي الغاليه ستبان. صباح العافيه اختي الغاليه. سالك على سالفه وياك وعيونه مغرقه بالدمع.
0: لا اله الا الله.
3: زين اسالك بالله، هاي المليارات، هاي المليارات العامل بالله وبهالمرض وبهالشمس وبهالبرد، ها وراتبه 250,000 والنوبه الطامه الكبرى المدير عام مكلف بالفروقات مالتنا ما يقبل يطلعنا. يعني يا اختي الغاليه فلش الدائره للقاع وبناها بفلوسنا. ويقول اللي داعيني نقل خارج الدائرة لو فصل من الخدمة.
0: نعم.
3: أختي الغالية هذا القرار مع السجل مع الاتهامات هم يلوح الأمانة. والله يا خيتي بزعلة، ثق بجلال الله بزعلة، والله العظيم بزعلة.
0: طبعا يلوح الأمانة والخائنين لهذه الأمانة. طبعا طبعا يلوح الأمانة والبلديات والهيئات، الشهداء والسجناء والمعرف منه والمعوقين والذيكة مال ضحايا الإرهاب وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ويوميا مفتحي لهم محل، هم يوميا مفتحي لهم محل وبحجة الدخان وبشعلة كيفي، ها بحجة حقوق المظلومين بحجة حقوق الشهداء وعوائل الشهداء. قال الشهداء يبيعوا له قبر شهيد ومرته اليسوى الميسوى يتعرض لها من تراجع وامه تطرد يقولها انطيني شقد عندك حجيه، شقد عندك خمسه جيبيهن ويمدينا الكروه ويملصوهن تملص منهم. زين
4: هيئه الشهداء السجناء السياسيين
0: شنو ابويه؟

0: أصغر شيء، أصغر مؤسسة، أصغر يعني شو أقول لكم، دكان صغير هو ناهب العراق. كل شيء تشوفوه تابع لذولا هو نهب للعراق، شرعنة النهب والسرقة. شون هذا اللي عنده مثلا غسيل أموال يفتح له في السالفة مركز، مجمع، صياغة، معرض سيارات، أسوي لي سنتر مال ما أعرف شنو، هو غسيل أموال. هاي هم نفس الشيء. وليش أقول لكم بحجة الدخان أبكي على كيفي؟ بحجة أنه أنا مؤسسة يعني في السالفة في مصلحة العراقيين، بس أنا أول السراق للعراقيين. روحوا هسه شوفوا قلبوا ملفات، شوفوا شقد ناس ما ماخذ حقوقها، النوبة حتى لعدها لاحقين عليها، عقاراتهم، بيوتهم، أراضيهم، النوبة حتى وانت قاعد ببيتك يطبون عليك يبوقوك، اطلع هذا مو بيتك. ها وين وين يختار؟ والله ذواقين كلها جادرية سيدية خضراء ما اعرف منو. هاي تجي يقول لك انت ضد اللي ما ادري ضد منو، هساني ضد منو ما ادري، شنو تهمتي ما ادري. لا اله الا الله. ازادنا من المانيا صباح الخير.
1: صباح الخير والعافيه عليك اختي وعلى المخرج وكل المستمعين. لا تتعصبين لان هذا الامر عادي، يعني احنا تعلمنا عليه، فالاساس هو شغله واحده. هسه رئيس الوزراء الحالي اوكي عنده خطوات وتنفع البلد وزين نقول، بس عجبه راح يستمر عليه؟ هي بس فتره اعلاميه بالبدايه وكسب ارضاء الناس له وخلاص، هذه وحده. من ناحيه ثانيه هو المهم روس الحيه كبيره، زين راس الحياة كبيرة، إذا انقطعت فالجسد مالته بعد ما يقدر يشتغل. فهنا احنا المشكلة، احنا روس الفساد الكبار، إذا انلزموا وتحاسبوا قدام العالم محكمة علنية،
0: نعم
1: زين، أخذوا حقوق الناس من عندهم، الشعب والظلم هذا كله، ذاك الوقت اللي إلا نية يفكر بهذا الأمر بعد يبطل ويخاف، لأن يعرف أكو قانون وأكو سيادة وأكو بلد وحكومة اسمها العراق. تحياتي واحترامي لك ولكل المستمعين.
0: أحسنت
1: أختي العزيزة، نسيت أريد أضيف إضافة بسيطة، وخل يعني حاسبون إقليم كردستانها، يعني هذول أذونا كلش، أذونا أختي العزيزة، يعني من 2014 الحدثة بالثمانين مليون بس رواتب أطلبهم.
0: نعم
1: يلا هذه أبسط حقوقي، ويقولوا للعالم أنت ليش عايش في برا العراق وعلى شنو؟ أنا أبسط حقوقي مدى يوفروا لي بالعراق بسبب هالحرامية هذولا.
0: نعم
1: واحترامي للجميع والكلام يطول.
0: نعم كل التقدير إن شاء الله. أيضا بالنسبة إلى هن في كردستان العراق، يكون أكو يعني تعاون بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لملاحقة الفاسدين، وأيضا ترى البوق على أصوله، يعني وين ما تدير وجهك، وين ما تدير وجهك أنت ما بيوق، مين ما تلتفت أنت ما بيوق. وتخيل يعني ش باقي بينا، شلون ابا عبد الله من مين ما يلتفت السهام عليه، ولا وذول المارقين حوله. بالضبط العراق هيجي، يعني مع الفارق، طبعا مع الفارق بين قدسية الإمام والعراق. العراق وطنك ايضا مقدس، بس وقع بيد ألف شمر. إلى تحياتي لك أخونا أزاد. طبعا دزولي صورة كعبول. كعبول لك كعبول شنو عيوني بدها تصدق شو ساحليك يا عمري والله. يوم للي بالي. أبو أحمد العقيدي، نطلب محاكمتهم علنا بالشاشات وحوبة أمهات الشهداء متروح هدر. تحياتي لحضرتك وللجميع، ألف تحية لحضرتك وأيضا مشاركنا بفويز.
2: السلام عليكم ستبان عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين. بالبداية أعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحج عجل
0: الله فرجه الشريف
2: والشعب العراقي بمصاب سيدنا مولانا أبا عبد الله الحسين
0: سلام الله عليه،

0: بوجه كلمة للأخ الأستاذ علي الزيدي.
1: نعم.
0: نقول له أضرب بيد من حديد، أضرب بيد من حديد، فأنت أمام رب العالمين مسؤول. باكر رب العالمين يسألك شفت الفاسد وحاسبته، تعرف بي فاسد لو لا؟ إذا ما رح تحاسبه رح يحاسبك، إذا ما تقتص منه رح يقتص منك رب العالمين. وعندك جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي من أجدر من خيرة الرجال بالعالم والوطن العربي، غيرة وشرف وأمانة ونزاهة.
1: سنت
0: والله العظيم، وياك العراقيين خير من الله. العشائر العراقية معروف أهل الفالة والمقوار، احنا مستعدين. بس تنخى بس تنخى، والله حرامات ذول يطبولهم الجيش، ندزلهم الله وكيل، ندزلهم جهالنا ذول يقتلهم ويسحلوهم. والعراقي معروف أبو غيره وما يروح حقه، يمهل ولا يهمل رب العالمين. بس
1: ونعمة بالله
0: كافي بعد، طلعت من معونها على قول تهنى.
1: أحسنت، تحياتي إليك. يعني ذكرتني بحالة للأسف بعض أخوتنا وأبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب، صارت مواجهة بينهم وبين حماية أحد الفاسدين، ومنهم من جرح، ويقال بأنه البعض استشهد. يعني هضيمة وظليمة أنك تستشهد على إيد أخوك، يعني من أجل ظالم وحش كاسر. يعني المهم تحياتنا لهذا الجهاز البطل المرعب، مرعب الفاسدين. وأي واحد تسول إلى نفسه أو ينسى أنه هو عبال الشارع له، لا، إن شاء الله الله بالمرصاد. رونق من الدورة، صباح الخير ستنا الغالية، مشتاقينك كلش كلش، الله على صوتك الحلو. حبيبة قلبي رونق، صباحك فل وعافية يا حبيبتي، وإن شاء الله يومي الصبح أنت سعيدة. الأستاذ أبو علي تحياتي إليك، حياك الله.
2: صباح الخير ستبان، اليوم أنت يومنا ويا عليهم.
1: أنا يومية
2: تحية وتغير جلدها.
1: أي
2: هذول الزغار جنود الشطرنج، لا أكثر ولا أقل. أنا حسب معلومات أعرف أحد زوجة أحد اللي تعرفيهم وأنا أعرفهم، تطي هدية للحفافة جي كلاس، ما نقول أم الصالون، نقول الحفافة تطي هدية كلاس هدية.
1: ما شاء الله
2: وين وصلوا ليا درجة بالفساد، بحيث صارت الفلوس ما لها قيمة، ما عندهم رقم يوقفون يمه.
1: يعني هاي بس للحفافة. زين، تحياتي إليك أبو علي. إلى الأستاذ علي سالم التميمي، صباحك مبارك، صباح كل عراقي أصيل وغيور بهذه الأخبار اللي تسر الخاطر وتثلج قلوبنا. اللي صار سنين عجاف ننتظر الفرج بالقضاء على الفاسدين المجرمين، ويا رب بداية خير والعاقبة خير بحق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك أخونا الطيب. ليث أحتاجك نفس، صباح الخير.
3: هلا أستاذ، صباح الخير، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير
1: يا هلا.
3: إحنا قلب الحدث والولد حالي سلمون، والله ست احنا دي نشتغل، بس والله ست دي نمشي، نابا هذا نابا آني نابا الله نابا هذا، ألف الحمد لله شكر. لو شاف هذيكي هذيكي خالتي أحلى منها والله العظيم. الحمد لله والشكر، الحمد لله، إن شاء الله يرجع بلد إن شاء الله.
1: يا عيني والله، تحياتي إليك، ودموعك غالية ودموع العراقيين غالية. والله مع الأسف سامعين سيماهم في وجوههم، بس مو من أثر السجود، لا، هم أحيانا يختارون أثر السجود، هم يسوونه على أساس واقع قصصهم من التربة لو من السجود، هي بيتنجانايا يحموها ويشون قصصهم يبجون قدامنا. هم اغبياء والله اغبياء بالبوق. ترى الحرامي غبي، الحرامي غبي، خصوصا اذا كان في درجه مسؤول. يعني هو عباله، هو اولا ما يتعظ من قصص الاخرين، الفلوس تعمي عينه، بعدين عقله يطير، يطير يشوف ذني الفلوس، عقله يطير بعد ما يعرف، ما يعرف حتى اعراضهم ما يعرفون بيها وينها. فهو فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس. الله اكبر، سبحان الله اللي سلبهم القناعه. هسه حتى اكو حراميه يبوقون جوعانين يعوفوا. هاي انا مسولفت لكم قصه الحرامي اللي مره بس وحدها نايمه بالبيت، وطب حرامي دا يبوقها، حرامي جوعانين يعني عياله جوعانين، فما لقى همين، هو في زمن والي ظالم، فدخل على بيت ديبوقه، فخافت المرة فظلت ساكتة، فشافت بيده سكينة وما أعرف شنو، فهو شافها تحسسها إنه هي موجودة، قالت لها ها أخويا أخذ هذا، هاي هنا عدي ما أدري شنو أواني أو فتشي، سمع كلمة أخويا ذب البيده وطلع، قالهم هاي قالت أخويا. حتى الحرامي عنده شرف، وهذولا ما عندهم شرف. حتى الحرامي عنده مروة، وذولا ما عندهم مروة. حتى الحرامي عنده غيرة، وذولا ما عندهم غيرة. تذكرون عمارة يعقوبيان؟ أكو مشهد وأعتذر يعني أن أشير إلى، لكن لابد إحنا وصلنا مرحلة بعد بعد كل شيء نحكي. عادل إمام هذا الرجل العظيم اللي عراهم من موقعه كفنان مسؤول، يحمل رسالة، يحل مشاكل، ولا هو الفنان مو بس استعراض. المهم فلما كانت مع إحدى النساء الغير محترمات، فلما اكتشفت إنه هي قدامهم سفارة، هي مو عمارة يعقوبيان، العمارة في السفارة أو السفارة في العمارة، فاكتشفت قالت له انت قدام هاي العمارة السفارة الصهيونية، وهي سيئة، هي سيئة الخلق، هي امرأة غير محترمة، فوبختها وقامت تنادي مصر. حتى هاي اشرف من ذولا، هم بي وطنية يعني تقول لك يعني اني وطني. هي مأذية نفسها، الا ذولا مأذين العراقيين ومأذين وطنهم، وهم أكثر انحراف من هاي، والله هاي أشرف منهم، فتخيلوا يعني. ساعة 9:30 نروح بريك ونرجع نكمل بانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة. لذات الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية الفائدة النقدية ديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 24 ساعة

صباح الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وعودة إلى بانجور. أهلا بكم في عالم عراقي. لكن ردت يعني هو سؤال حقيقة، الصحافة الرسمية على السوشيال ميديا لماذا هي صامتة عن هذه الأحداث؟ الصحافة الرسمية أقصد، ولا خبر أشار إلى صولة الفجر، ولا خبر ولا شيء ولا بعينهم ولا غيرها على السوشيال ميديا. هسه نقول يعني ربما طبعت الصحف لاحقا أو سابقا،

مسبقا. لكن ليش سكتة؟ ليش؟ ليش؟ في حين العراقي يحتاج إلى موقف، إلى تصديق الموقف، أو يعني الوثوق بالأخبار من المصادر الموثوقة. ليش نعتمد على علاقاتنا وعلى أمورنا حتى ناخذ الخبر، حتى نشوف الصور؟ وين دوركم؟ بعدين هي مو سبق صحفي؟ على العموم اكو غيركم سابقيكم. شكرا. تحية لكل الموظفين. وزير المالية يأمر بصرف الرواتب الموظفين لشهر حزيران الآن، يعني قبل دقائق تم هذا التوجيه من معالي وزير المالية. إلى صحيفة الصباح، وعشرة آلاف طبيب عاطل عن العمل، وثمانية وتسعين ألفا من أطباء الأسنان والصيادلة. العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. العائلة اللي ما بيها موظف بس عندهم خريج يعينوه. أوكي. انخفاض الحرائق بنسبة 86%، والحصول على المعلومة يعود إلى واجهة التشريعات. مفاوضات متقدمة مع تركيا لإبرام اتفاقية جديدة لتصدير النفط. عقب الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات، ومجلس بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية. منتخبنا يتراجع إلى المركز 63 عالمياً، والحمد لله. إلى صفحات الداخلية من الصباح، تحفظ العراق على عبارة حل الدولتين في إعلان مؤتمر البرلمان العربي. الحلبوسي يدعو إلى تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية. القضاء العراقي أحبط جرائم إرهابية بدول عربية وأوروبية. وأيضا اقترحه مجلس الخدمة على رئاسة الوزراء العائلة بلا موظف معيار لتعيين الخريجين. عفوا، الإطاحة بتاجري المخدرات في بغداد والأنبار، والنزاهة النيابية تدفع بقانون حق الحصول على المعلومة. تمويلات صندوق الطاقة والتنمية قد تصل إلى 400 مليار دولار. الزيدي: زيارة واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة. إشادة واسعة بجهود الحكومة والقضاء. دعم أممي أوروبي للعراق في مجال مكافحة الفساد. مراجعة قانونية شاملة لكشف المخالفات والتجاوزات. مجلس محافظة بغداد يفتح ملف الإجازات الاستثمارية. ومعالجة الاختناقات في الشبكة الوطنية بالرصافة. الكهرباء: إدخال عشرات محطات التوزيع إلى الخدمة. يا الله. انخفاض الحرائق بنسبة 86%، وتمويل مستشفى الحسين، وخطة لتوسيع قطاعات الإسكان والخدمات. تل عفر تشهد انطلاقة جديدة في مشاريع الإعمار. الديوانية تتجه لإنشاء مدن سكنية جديدة. يا الله. إثر الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رفع مستوى التهديد الملاحي في مضيق هرمز. وخريطة طريق للعلاقات العراقية الأمريكية، دعوات لشراكة اقتصادية مع واشنطن قائمة على تبادل. وصندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة. مركز

يؤخر تدفق النفط. الاقتراض الداخلي يؤمن الرواتب، ولا حديث عن موازنة 2026. تحذير شديد، خروج العراق من أوبك سيهبط بالأسعار إلى 30 دولار للبرميل. مطار كركوك الدولي يدشن أولى رحلات الجوية المباشرة إلى بيروت. بحث معه الاستعدادات لعقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب في بغداد. اللامي يلتقي وزير الإعلام المصري. الحلبوسي ندعو لتعزيز الحوار بين دول المنطقة لحفظ الأمن، والأمم المتحدة العراق أحرز تقدماً في توثيق البعد المالي لقضايا الفساد. الزيدي يعلن مراجعة عقود المليارات وتوفير مليون قطعة أرض. طيب، والتربية تنفي صدور قرار بشأن نظام المحاولات لطلبة 2025-2026. إلى الصفحات الداخلية من المشرق في صفحة تقارير وأخبار تحديداً، وزير النقل: نجاح خطة النقل لزائري عاشوراء موضع تقييم وبناء خطة ناجحة سنعدها لزيارة الأربعين. خلال عطلتهم الطواقم الفنية تنجز صيانة قاطرتين وتعيدهما للعمل. زهرة النيل والفرات في الناصرية. التسوق الإلكتروني يصبح فخاً للعراقيين وشركات التوصيل بين نار البائع والزبون. تحذيرات من أكبر أزمة مالية منذ 2004. الاقتصاد العراقي يصل لمرحلة الانفجار. جرة الغلاء وشح الغاز يرهقان المواكب الحسينية التموينية وموروث الفحم، يخففان الأعباء. طيب، منبر المشرق: الكهرباء الديمقراطية قرار سياسي أم خارجي؟ والفساد في العراق، لماذا تبقى الحيتان الكبار فوق المساءلة؟ من الدعوة الزيدي إلى واشنطن: والخطاب الطائفي يعود بقوة إلى المشهد السياسي العراقي، وغيرها من عناوين مستمعينا تصفحوها في صحيفتي المشرق والصباح. شكرا لحسن إصغائكم.

صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا. قبل نهاية البرنامج عدنا معاكم كلمتين، أهلا بكم في على المسموع. تعرفون شنو أغرب دائرة بالدنيا؟ مو دائرة المرور، لا، ولا دائرة الضريبة، ولا حتى الدوائر الحكومية اللي تراجعها اليوم ويراجعوك باكر لو كل شهر مرة. أغرب دائرة هي دائرة الأيام. دائرة الأيام أحبابي، هاي الدائرة ما عدها استثناءات، ما تعرف الواسطة، وما تقبل الرشاوة، وما تأجل مواعيدها لأحد أو الخاطر أحد. اليوم أنت فوق، باكر يمكن تحتاج إيد اللي كنت تشوفها أصغر منك، واليوم يمكن تضحك على واحد وبعد فترة تلقى الحياة جابتك بنفس المكان اللي كنت بيه حتى يضحك عليك. ولهذا يقولون الدنيا دوارة وهاملة تنقال أحبابي حتى نسكت بيها الناس. لا، هاي قانون حياة، دستور مان رباني. كم شخص شاف نفسه أكبر من الكل وما حسب حساب إنه الكرسي العمر، وكم إنسان كسر خواطر الناس وهو متصور إنه القوة راح تبقى بإيده للأبد، ولا فرعون بزمانه. وكم واحد سمع أو ظلم إنسان أو تكبر بكلمة أو استخفل إنسان غافل، وبعد فترة صار يتمنى لو يرجع الزمن حتى يغير موقف واحد بس. دائرة الأيام ما تستعجل، بس ما تنسى، ولا راح تنسى. يمكن تتأخر سنة، 5 سنين، 10 سنين، بس توصل بعدين. لازم تفتر وتوصل لك. ولهذا يا عزيزي لا تفرح هواية إذا انتصرت على شخص أو شخص غافل، ولا تشمت إذا شفت واحد وقع أو طاح أو طاح حظه، لأن الأيام مرات تبدل المواقع بسرعة خيالية تخليك أنت بالمكان اللي كنت تتفرج عليه واللي كان بهذا المكان بسببك، فرح تجيبك دائرة الأيام وتطيح حظك. والغريب إنه الإنسان من يصير عنده منصب أو مال أو نفوذ يتخبل، يتصور هاي الأشياء صارت ورث من أهله، جزء من شخصيته. لا حبيبي، هاي كلها أشياء مستعارة، مثل بدلة إيجار يوم من الأيام لازم ترجعها. بس أكو سؤال، هو شنو راح يبقى من عندك؟ كلمة طيبة، موقف

مشرف، لو الناس راح تتذكرك لأنك فاسد، لأنك سارق، لأنك سودت الوجوه، لأنك شفت نفسك عليهم وتقويت عليهم. ترى الأيام ما تحفظ المناصب، تحفظ الأفعال. يمكن اليوم بابك مزدحم بالناس لأن عندك سلطة وتسوي واسطات وغيرها وغيرها، طبعاً تأخذ بدلها آلاف مؤلفة. لكن باكر من يختفي المنصب وجوز اليوم، منو كان وياك صدق ومنو كان لا؟ فإذا ردت تنتصر على دائرة الأيام، لا تتسابق ويا الله ولا تخلي راسك أمام حكمة الله. أنت بس عليك أن تحاول تترك أثر طيب، لأن مهما دار الزمن يرجع الصاحبة، والظلم مهما طال يظل ماشي بدائرة إلى أن يرجع الأول شخص بذا. لهذا عامل الناس وكأنه الأيام راح تبدل أماكنكم باكر، وهذا اللي دا يصير. لأن بكل بساطة دائرة الأيام بطيئة صح، لكن دقيقة وما تخطئ العنوان أبدا. ورجعوا للتاريخ وشوفوا شقد دارت الأيام بينه.

وتدور الأيام تدور، بس يبقى معاكم بانجور إن شاء الله بوجودكم الطيب. نقدم يوميا من الأحد إلى الخميس بانجور. أحبابي تابعونا على السوشيال ميديا، على مواقع راديو الرشيد من بغداد اف ام، على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وإن شاء الله آراءكم تعرض. طبعا تحية للبطل أحمد مثنى الغالي، وإن شاء الله نتواصل معاكم باكر وبعد باكر في أحلى بانجور، وإن شاء الله تشرق شمس أجمل من شمس اليوم باكر وبعد باكر. أحبكم جدا. في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي في الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر، هنا راديو الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشوا يعني
9: بتونس فيك وانت معي بتونس فيك بدل
0: قرب الدنيا. الرشيد اف ام 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: بعد ما صير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

إنسان باسط مش عايز كتير أنا فأديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من إيطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. استمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملة وبناس ما تعرف السوق. ما الحج ساي يراد سولف ويا حد. برنامج طريق تحس روحك قاعد تحتوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع جدلية ونزل حقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 ظهر ويا أنا سلطان برنامج الطريق انتظركم ولا ويل اللي يتأخر. اللحظات والدقائق والساعات ما تحبس ويرجيد أفهم 91.5
2: كل الحب تقدير لاي بعد رشيد ومستمع يا رب إن شاء الله تكون أحسن. اسمعوا أغنية جديدة بعنوان اسم أغاني أخو الفنان محمود الشعري وهروني عصريا إلى إذاعة رشيد. تحياتي لكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا

0: العشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

يا مساء الخير، مساء الورد، مساء الاشتياق الكبير. أكيد تحية لكم مستمعينا اللي يسمعونا هسة على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل. شلونك؟ مرتاح متونس حتى شوية سمنان يعني حسك منشنش منشنش يعني.

إذا مستمعينا خلونا نبلش على السريع اليوم. موضوع حلقتنا يقول طبعا تحية أكيد اللي تابعونا على الأثير أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. سؤالي يقول إذا كانت يعني خلينا نقول يومك أو حياتك أنت عموما تحتاج إلى تحديث، يعني عندنا في الدقمة ندوس نحدث أبديت نسوي، فراح نعطيكم بعض الاختيارات اختاروا لي من عندها شنو أول شيء ممكن أنك أنت تحدث تسوي له أبديت خلال يومك حياتك أنت كلك يعني شخصيتك كلها. شنو أول شيء ممكن تسوي له أبديت؟ خلينا نقول البطارية اللي أقصد بها أنه هي صحتك، خلينا نقول أنه مثلا صحتك وماجد صحتك الطاقة غيرها، هاي الأشياء مرات واحد يقعد يعني طاقته الصفر أو مثلا أنه خلص يعني تعب فيسوي أبديت حتى بالتالي أنه يشحن طاقة أكثر. لو تسوي إلى الذاكرة حتى تنسى مواقف محرجة وتتذكر المواقف أو الأشياء المهمة، أو تسوي خلينا نقول للوضع المادي لأنه مرات التحديثات المجانية ما عادت تكفي. فخلينا نقول لو أنت شكرا حبيبي، فأنتوا اليوم لو ردتوا تسوون تحديث مثل ما قلت لحياتك، خلي أعيدها على السريع، تسوي إلى البطارية والطاقة اللي أنت ممكن يعني تكون عندك، لو إلى الذاكرة، لو الوضع المادي، لو خلينا نقول العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم عندك. يلا خلي نشوف أرقام هواتفنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيسيل 07702114115.

0: النانو. هلا اسكت ما ابي احد احكي شوي. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: العافية والانوار عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا هلا مساءك ورد، شلونك انت؟
1: والله جدا مشتاق للبرنامج لكم جميع المستمعين.
0: يا رب عينك
1: جميلة وامين وصينا يا رب.
0: تسلم عيوني انت. شلونك محمد، شخبارك؟
1: والله الحمد لله اليوم تعرفين فرحة متسعة وكبيرة.
0: فرحة اليوم؟ ليش اكو؟ شكو؟
1: يعني هاي الاخبار وتعرف.
0: ها ماشي. ايه عوفنا من علاقة عمي. احنا سامع هاي من كان من صارت قبل يعني الحروب وهاي الاشياء وهاي، فاكو محافظات مثلا يعني انه كانت هي بعيدة عن الموضوع او مثلا يعني ما وصلوا لها او كذا او يعني فنسميها الدجاجة البيضاء. فاحنا هماتي يعني انا هسه برنامج اسمه الدجاجة البيضاء، فما لها علاقة في رجاء يعني. فشلونكم، شخباركم، اموركم زينين؟ الحمد لله وشكرا. هاي مشينا مشينا. طيب سؤال، لو كانت حياتك تحتاج يعني خلينا نقول بيها شيء فد شيء اسمه ابديت تحديث،
1: مو المشكله اللي خليتيه كل المهمه.
0: ادري ليش ما ادري
1: يعني انت ما اقول على كيفك ويا الله يعني انت خليتي الذكاء ذاكر العفو.
0: اريد تختار لي تختار والماده هاي خو بعد الماده. شلون ما نحتاج تحديث؟ تخيل انت جايبك 1000 وتسوي تحديث تسويه مثلا 100,000 يعني مثلا. فخلي نقول شنو راح تختار الأهم تعتبره مهم جدا بحياتك وتقول هذا يعني أنت خلال خلي نقول خلال كل شهر، هو الأبديت يجي كل شهرين كل ثلاثة، أنا منطقتكم كل شهر يجيك
1: أبديت،
0: أبديت يجيك لي شيء واحد فقط، شنو راح تختار؟
1: أمانة المال.
0: اياب والصحة عادي.
1: يا الصحة بابا شوف
0: راح تقول لي المال ممكن هو يعني استخدم من الصحة.
1: لا تدمر نفسيتي
0: اكيد،
1: لحظه ربع ساعه كيفه
0: وتعارك ويا دبان وجهي زين،
1: المشاكل تزيد، الضغط يصعد، السكر يقوم، ما ادري شنو كل تزيد، خدمات تجي تجي لا محاله.
0: فخلي نقول
1: عندك فلوس
0: اي
1: ومريش نفسك وتطلع وتوفر طلبات البيت وطلباتك
0: يعني مجرد انه تمد ايدك بجيبك تلقى فلوس انت ترتاح نفسيا، انت مغذي.
1: طبعا اذا مدي هي الف تدي صار 100,000 ايش معلاتها؟
0: مش محل اي صدق يا
1: والله ايش معلات يعني انت طالعه ب 1000
0: مثلا. طيب يعني انت راح تختار انه لو اجاك هذا التحديث لحياتك عموما والتفاصيل حياتك خلينا نقول، راح تختار انك انت تحدث الماده الوضع المادي.
1: أكيد.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني.
1: تحياتنا لك وردة.
0: شكرا سلطان، تحياتي لك سلطان. يمكن مخربط. لا يا با طلعت عليك سمعة يقول عمار شاهين سلطان. لا لا لا لا لا لا لا هنا ونوقف سب. بس سلطان يمكن خربط اليوم، مو سبت سلطان تفهم قصدي شنو، اليوم أحد ماشي، لأنه هو دا يهدد إنه اليوم عنده حديث هواي وحكي هواي وكذا يعني هذا هذا هاي الشخصيه مفروض السبت اليوم احد، فممكن تراجع يعني نفسك. يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: اهلا
2: هلا عبير الوالد، هلا بيك، تحياتي لي تحياتي المخرج.
0: هلا وسوم شلونك؟
2: عيوني هلا بيك. هلا والله
0: مبارك
2: حياك الله. والله خير انت بخير اكيد
0: فدول عينك نورتنا.
2: انا اقول كاس العالم عذر الهدف شوفتك
0: يا رب
2: من كاس العالم يعني طايره في المعنويات
0: يا رب. وحلوه هاي قويه والقران حلوه زين والله العظيم حبيتها. شو عيد لي اياها والله ولا زحمه، عيد لي اياها للناس المضغوطه.
2: اها
0: ايه
2: كاس العالم عذر
0: ايه
2: الهدف شوفتك
0: ايه يابا روح
2: تسمع زين لو لا
0: روح تسمع زين. دزول هي. طيب وسام شنو راح تختار؟
2: فلوس اكيد يعني
0: هاش بيكم صدق كذب غير وسخ دنيا
2: يعني الصراحة. اول خيار من ذكرتي والثاني اوكي انا وياك شنيت وكذا انه صح انه واحد فاقد مرات التركيز او تعبان بس من ذكرت الفلوس صراحة هو الفلوس يعني ترفع لك بني كلهم يعني اذا صحتك والله هي تصير تمام نفسيتك تتحسن تركيزك يتغير كل شيء يعني
0: خلينا نقول تسوي تحديث الوضع المادي انت هماتي
2: اي كلش.
0: طيب اوكي انا كلش اشكرك وسام نورتني. شكرا
2: عيوني مع السلامه باي باي.
0: شكرا. سمعوا البرنامج سلطان ساعة. يلا سلطان سويت لك رعاية.
3: حلاوة، زلابية، بقلاوة، تمر، تريد لا.
0: المهم اسمعوا ساعة 3 يقول عندي اليوم حكي كلش مهم فاسمعوا. لا طلع طلع طلع، دفعت لك كفالة، عاد ليش تأخرت؟

0: انت ما تخاف من الله. يلا عندنا اتصال. الو، مو جمالك خباتك. اهلا، مساء الورد. هلا هلا عبودي، مو
1: نعم.
0: شلونك يا قلبي؟
1: صحتي
0: زين. انا زينه، اذا انت زين واسمع هذا الصوت الحلو.
1: صحه وعافيه
0: حبيبي.
1: ما افتقدناك.
0: بس البارحة هاي شنو عبودي، ما اسمح لك أربعاء والخميس، عيني الحاسد بالعود. طيب
1: هذه زينة أمان
0: قلبي. أنت عبودي سمعت سؤالي، أنت شو تسوي بالله يا تحديث، خلينا نقول بالله أبديت حياتك.
1: الصحة
0: عمري عمري إن شاء الله يا رب هيك يعني. أنا
1: هذه مؤلمة، أنا زود احتياجات.
0: إي نعم قلبي أعرفك. أوكي ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب، الله يحوطك بكل الصحة والعافية ان شاء الله يا رب.
1: ما تعرف من قلت
0: اعرفك انت، مو من زمان وياي تسمعني. شلون عبودي شلون؟
1: الصحة
0: ان شاء الله
1: مطلوبة صحة
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: وين يقول يعني ما يوم الصحة كل شيء وهم
0: أكيد أكيد طبعا،
1: لا الفلوس ولا الجاه ولا ما كل شيء مسوي.
0: صحيح والله صحيح.
1: الصحة تادي على فوق الصحة.
0: صحيح والله. طيب عبودي أطلب منك شيء. عمار تقدر عبودي أريد من عندك ترجع لعمار للكونترول بلا زحمة عليك، تطي رقمك ممكن؟
1: ممكن عادي عادي.
0: عمار تقدر تاخذه هسه؟ لو تدزلنا اياه على الواتساب. تعرف الواتساب؟
1: انا مكفوف.
0: ما يشوف. طيب اوكي، مو انا اريد رقمك، حاولي ان توصل لي رقمك على يعني اكو احد يمك قريب شيء، بس خلي يدزلي.
1: اذا اخبط في البرنامج.
0: اوكي دق ورا البرنامج تمام ماشي. طيب عبودي شكرا لك، باي باي. هلا قلبي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم. سؤالي يقول شنو يعني لو كان اكو شيء امكانية انك انت تحدث، ماكو مشاعر ماكو حرام ما دفعت للكفالة وجيتكم. المهم انه السؤال حتى نسيت السؤال، شيطان انت شيطان. السؤال يقول لو كان عندنا قدرة انه انت تحدث فتشي بموجود بشخصيتك بحياتك، وانطيتكم خيارات يعني مهم ترين تعتبروها اعتبروها بالحياة او بالشخصية، خلينا نقول تحدث قلبك انت وانت تحتاج تحديث يا سلطان، انت قلبك اليوم يتحدث صباح الخير متحدث اني اني مو هو يا سلطان لازم يلا عندنا ايه حختم هسه بتدلل. يلا عندنا اتصال. الو
1: صدق اتصال؟ لا لا
0: لا. يلا عندنا الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: مساء العافيه علي، شو المخرج وعلى الصادر.
0: شكرا عيوني مية هلا.
2: وياك عامر البسيط.
0: والله وحياك يا عامر، شخبارك؟
2: الحمد لله، انت شلونكم؟
0: الحمد لله تمام عامر. يلا عامر شو تقول شنو؟
2: والله الإذاعة ما عندي هنا صافية، أنا بالفلوجة والله.
0: طيب خلي أعيد لك السؤال، يعني مع مسامع السؤال قصدك؟
2: لا ما سمعته.
0: أوكي لو كان عندك قدرة إنه أنت سمع عن شيء اسمه أبديت تحديث، هسه شلون الموبايل من يجينا تحديث إله ونحدثه حتى بالتالي إنه البرامج الجديدة تنزل، الأشياء الجديدة مثلاً بها عطلات تتصلح وهاي الأمور، خلينا نقول حياتك أنت ممكن إنه أنت تتحدث كل شهر يعني صار لها تحديث. فشنو أول شيء راح تختاره حتى تحدثه؟ خلينا نقول الطاقة يعني إنه الصحة وغيرها وهاي الأشياء، ولا الوضع المادي، ولا العلاقات الاجتماعية، لو نظام النوم.
2: والله الوضع المادي.
0: الوضع المادي. سعد علي شو
2: الوضع المادي.
0: كلها صح الوضع المادي يا أخوان، شو نسوي؟ شو نسوي؟ تشوفون تشوفون المادة وين مو؟ مشكلة مشكلة وحلك لغز. طيب تحياتي لك، أكيد نورتني، شكرا لك، باي باي. نورتنا. يلا اتصال آخر. ألو. يا مشكلة وحلك.
3: يا الله
0: أهلا.
3: كم عيني؟
0: شونك أنت؟
3: شون الأمور يا أبي؟
0: شنو أخبارك؟
3: عمي مشتاقين.
0: شكرا، تشتاق لك العافية.
3: عمي قبعتوا بينا والله العظيم.
0: صدق؟ لا لا لا ماشي أموركم، ماشي أموركم، أدعو في هاي الساعة.
3: عمي أيتام بلياكم الله وكيل.
0: أيام بيه
3: أيتام أيتام.
0: شنو اخبارك؟ والله صدق والله يعني انتم من تجي ساعه واحدة مثلا الاربعاء خميس جمعه، الجمعه في السبت خلت تجي نقول ساعه واحدة وساعه ثلاثة على اعتبار انتم اكثر يعني ما تشاركون بذن البرنامجين، يعني وين تقضون هاي الساعه مثلا؟ خلينا نقول
3: اقول لك على شيء ما تضحكين
0: انه
3: كمل الذئاب الليل الجزء الاول.
0: لا مستحيل، ثلاث ايام كمان تجي يعني
3: ايه عمان مستمرة؟
0: ايه
3: ما انزل من السيارة.
0: ايه فتشوفون بالسيارة؟
3: يوتيوب بالسيارة.
0: ايه
3: وين نروح؟
0: وبالنسبة إلى تعليمات المرور شنو مهمكم؟ كل واحد يباع مسلسل ويندمج وهيك لقطة مهمة وكذا وما تشوف نفسك إلا أنت داخل
3: مهمة وطاروا بالماركتينج
0: مثلا يعني مثلا.
3: لا مو أنا مو متحور بالسرعة.
0: ها تمام.
3: اي والله لا اتوقع على
0: كيفك. اوكي طيب شنو اللي راح تختاره بانه انت تسوي له ابديت؟
3: والله طاقه تتعبين
0: صدق
3: والله
0: لازم فلوس هواي.
3: لا الحمد لله والشكر هو فلوس.
0: اي
3: عوديتك لا تفكين العين ياخذوننا
0: الفلوس هو شوف كلها اختارت فلوس ما عداك انت شفت
3: لان هسه العده فلوس ياخذوه.
0: طيب يعني خد تختار
3: الطاقة.
0: الطاقة ليش؟
3: حتى الدرن حتى الدرن هزم
0: حتى حتى درب الفلتة. طيب لا والله ليش يعني ليش اختارت الطاقة عن باقي مثلا خلينا نقول؟
3: والله صراحة يعني طاقتي أحسن مو مثل قبل مو ذات الأول.
0: كبر كبر
3: مشكلة كبر وهاي من عاشر القوم ردهم أطوارع على أجنة.
0: صدق والله ردهم أطوارع
3: وواحد يعني ينعجي من عندهم.
0: عندكم دار المسنين وعدكم وعدكم الكسور خو عدكم كل شهادة تشتغل عدكم الكسور.
3: حدث ولا حرج.
0: أكثر أكثر قسم يشتغل عندكم. طيب
3: أكثر شيء إحنا يعني نسهل لك الكتب.
0: طيب تحياتي لك، أنا كل شاكرة. شون خضراء مسدودة؟
3: خضراء مسدودة
0: شعلي أنا عمي شعلي أنا، إحنا ما إحنا ناس فقرة، هاي حدودنا الطابقين وداعتك. شكرا.
3: طيب.
0: لا لا ما نرجع، لا ما نرجع. شكرا. تحياتي لك، أكيد نورتني، أنا كلش أشكر اتصالك. باي باي. عندنا ما أدري قابل إحنا سلطان ونفوت على المنبر خضراء.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لحضرتك والمخرج وكل
0: وسهلا.
1: المشاركين المستمعين.
0: شكرا يا
1: تحية العبودي العزيز.
0: عيوني. شكرا ابو وفاء.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. يلا ابو وفاء.
1: والله بالنسبة للابديت عن التحديث يعني انا اقترح ما في غيرهم انه غير البلد، يعني حلو يا تعبيدي ابدل البلد لبلد اخر.
0: يعني انه تسافر خارج العراق ولا هو نفس العراق لكن هو تسوي له تحديثات؟
1: اتنازع عن الهوية ومارس البلد هذا، اعيش بلد اخر في جزيرة في دولة يعني دولة باردة شوي ما فيها الحر.
0: لا ابو وفاء
1: ايش والله
0: لا يعني هسه اقول اروح بس مو قلت نازل عن هاي الهوية. لا
1: والله يعني احنا ليش نجامل يعني.
0: بعدنا عن المجاملة هسه بالعكس ما نجامل ما لها علاقة بس يعني ما ادري شو صعب ابو وفاء
1: يعني مو شنو احنا
0: هسه اقول سافر عمي ما يخاف ندعي لك بالسفر بس مو تقول هاي لا
1: جنسيتين الله ما يخالف العراقية ونختار دولة أخرى بس نخلص من الحارة دمرنا.
0: أي والله حارة بس يعني يلا طيب يعني خلينا نقول إنك أنت تحب ممكن تسوي تحديث إلى حياتك عموما اللي هي نقلة إلى دولة أخرى.
1: طيب. أي والله صراحة.
0: أوكي أنا كلش أشكرك أبو وفاء نورتني شكرا لك أتمنى لك يوم حلو. باي باي. تكري تكري يلا ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك ستبان ست عبير العفو ماكو فرق بيناتشن والله
0: هسه خل اجاوبك اكيد ماكو فرق ان شاء الله نورتنا 100 هلا
2: الله يسلمك ويرعاك يا بعد قلبي
0: في دول عينك سالم قلبك ان شاء الله
2: الله يسلمك بعد روح
0: يلا شنو راح تختار حتى تحدث الوضع المادي مو كانك هيك مصر
2: والله انا من سمعت هذا الاتصال القبلي فاجئني يعني
0: لا عوف عوف عوف
2: كل واحد يسوي نقله لغير دوله
0: كل واحد
2: انا بدي اروح لغير كوكب
0: تفن مره على عمل يعني رافض الفكره
2: غير مجره يعني شكو يعني واحد يريد يعيش بغير مجره اكو مشكله سيد
0: طبعا اكو مشكله ما يعني وين
2: انت باي حطيت مشكله
0: اقول لك يعني هي ارض
2: هو تمني
0: اي هو ها هيك يلا لا بس تمني اوكي لا بس انا اعطيتكم خيارات معينه بخلال حياتك يعني فشي واقعي
2: صراحه غير والله والله يعني انا اعرف سؤالك وان شاء الله

0: وأخاف أحدده يرجع للوبي.
1: هو مرات صدق تجي تحديثات تخرب السالفة، بس لا خلي كلها للزين.
0: تدرين وأمشي أمشي من تترتب شنو راحت البال؟
1: أكيد طبعًا طبعًا.
0: والله راحت البال منين تجي؟ المرة تجي ودور رجال تجي على الموت. يعني حياة سعيدة. حسين في مبتاحة ماكو تدخلات. يعني الحمد لله والشكر كلها جزيتها هاي، يعني حطيت حدود من البداية إلي.
1: طيب يلا ان شاء الله
0: كل انا ما اريد احذف حتى لا اخرب له والتالي.
1: ان شاء الله حياتك دائما مليئه بالطمانينه والسعاده والاشياء الحلوه.
0: الله يسلمك حبيب الورده
1: في دول عينك. انا كل شاكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. باي باي باي. يلا شنو عندنا؟
2: جمالك قاتل قاتل، جمالك قاتل يفوز وجهك على العالم.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: اهلين وسهلين يا محمد، شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي بس تحياتي الملك المكسر
0: ايابه،
1: تحياتي منورنا
0: اي
1: الكبير عمار كامل،
0: تحيات اللي منورك.
1: هو جزء من البرنامج،
0: هو كل البرنامج على فكرة.
1: لا لا لا،
0: ودعتك هو كل البرنامج والله العظيم.
1: طبعا هو إذا مو هو البرنامج ما يكمل.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: أوه.
0: زين محمد، شنو راح تختار؟
1: هو شنو السؤال؟
0: جاي بس حافظ هاي الكليشة وجايني بأخير البرنامج. يلا تمام، السؤال يقول لو كان اكو احتمالية وجود فتشي اسمه تحديث بحياتك، ابديت شخصيتك، حياتك، الاشياء المتعلقة بك، اوكي؟ كل شهر هذا التحديث يكون موجود عندك، فاول شيء ممكن تختار بانه انت تسوي له ابديت. انا انطيت خيارات معينة، واذا انت عندك غيرهن فقولهن. انطيت مثلا الطاقة اللي هي الصحة، خلينا نقول الذاكرة، الوضع المادي، العلاقات الاجتماعية، طريقة التفكير. شنو راح تسوي أبديت أول شيء؟
1: العلاقات الاجتماعية.
0: ليش؟
1: ما أحب بهالوقت، يعني ما أحب الكثرة
0: بهالوقت. يعني ما تحب الكثرة؟
1: أي يعني خلص، صديق صديقين كلش كافي.
0: طيب.

0: ما أحب الكتب.
1: ما تحب الكتب. أوكي شكرا. شكرا.
0: هاي
1: انت ما تسوي ابديت، هاي تسوي حذف. طيب تحياتي. اوكي شكرا استاذ محمد، نورتنا.
0: هلا وعيني. هلا.

يلا عدنا اتصال جديد. ألو ألو، ليش صايح عليه؟ أجاوبك بعدين. إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول لو لو لو ثلاث مرات قلت لو لو كان عندنا أنه خلينا نقول فتشي اسمه أبديت إلى يعني مواضيع اللي تخص يومك، تخص حياتك، تخص شخصيتك، تخص علاقاتك الاجتماعية غيرها، فشنو أول شيء ممكن يخطر على بالك بأنه تسوي له أبديت تحديث؟ فتشي يعني دقمة تدوسها وخلاص يتحدث. فأنا أعطيتكم خيارات وأكيد إذا عندكم أنتم خيارات أخرى فبالتأكيد لكم حق الإضافة. أنا أعطيتكم شنو بالله خلي أذكرها، الصحة، أعطيتكم الوضع المادي، أعطيتكم نظام النوم، أكو ناس هواية تحب تحدث وقت النوم لأنه ممكن يكون دا يأثر عليهم، خلينا نقول إدارة الوقت، علاقات الاجتماعية، خل أضيف لكم الصبر والتحمل. شو إنساني مرات يعني بين ثلاث أيام حاولت أسوي الأبديت وقدرت أتحمل، يعني عمار مثلاً هذا الأسبوع راح أتحمله، يحتاج لنا بعد إجازة هيك مثل هاي حلوة جميلة أتحمله أكثر، يعني هيك وهكذا. الصبر والتحمل خلينا نقول لي العقبات الحياتية اللي ممكن تصير ويانا، الثقة بالنفس، الاعتماد على النفس، غيرها، كلها أشياء ممكن إحنا في بعض الأحيان نحسها إنه خلصت طاقتها أو خلصت يعني المدة مالتها. تفكيرنا ممكن واحد هالقد ما يفكر يفكر يفكر يفكر يوصل لمرحلة خلينا نقول ده يفكر بشيء كلش مصيري، يحس نفسه إنه بعد انتهى، ما عنده طاقة إنه هو اليوم إنه يأخذ قرار بشيء معين ويفكر بالصورة الصحيحة. فيقول لك أنا والله احتاج فعلاً أنه أسوي أبديت، أمسح كل الماضي أو كل الأشياء اللي كنت أفكر بها سابقاً، وبالتالي أنه أضيف أشياء جديدة أقدر أفكر وأخذ قرار الصحيح. أو مثل ما قلنا التحكم بالمصاريف، هواي أشياء. فشنو أنت اليوم أول شيء يخطر ببالك لو كنا نستطيع؟ طبعاً هو ما يصير، بس لو كنا إحنا نستطيع نسوي أبديت، شنو الشيء اللي أول ما راح يخطر ببالك؟

طبعا ما تلقى مثل مقدمة هيك تتحمل الظروف الحياتية وانت يعني اهمها. عموما مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم وكلش لا بالعكس يعني معناها انه يعني هذا الوقت هو بالنسبة لكم كمخرجين حلو جميل لطيف يمر سرعة يعني. احيانا او مو احيانا واضح من اجابتكم بانه اغلبنا ما يحتاج الى تحديث واحد، شكلنا كنا احنا نحتاج الى باقة تحديثات كاملة مع اشتراك سنوي. لكن الحلو بالموضوع انه الانسان دائما عنده فرصة بانه هو يطور نفسه حتى لو كان التحديث يبدأ من قرار صغير او عادة بسيطة يومية انت تسويها وحاب انه تحدثها. كل واحد من عندنا عنده جانب يتمنى يطوره او يحدثه، وهذا مو ضعف بالعكس، هذا هو دليل انه احنا دائما نبحث عن نسخة افضل من نفسنا، والمهم انه نبقى نتغير للافضل لكن بدون ما نفقد الاشياء الحلوة اللي تميزنا. وبالنهاية أو ما قبل النهاية، إذا الحياة فعلا بيها زر تحديث اللي هو الأبديت، أتمنى بس ما يطلع مكتوب بعد الضغط يرجى الانتظار، التحديث قد يستغرق سنوات تخيل. وبالتالي يمكن إحنا ما نحتاج نحدد حياتنا كلها، أحيانا نحتاج فقط نحدد طريقة تفكيرنا، ترتيب أولوياتنا، نحذف بعض الملفات القديمة، يخلوا لي خطوط كلش هواي جواها، نحذف بعض الملفات القديمة اللي أخذت مساحة أكثر مما تستحق. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. أرجع وأكرر لكم سمعوا ساعة 3 سلطان راح يكون عنده حديث حلو حول الأشياء اللي تحصل. فتحية لكم جميلة مني ومن عمار كامل. شفيك أكيد نقول لكم باي باي، باكر نفس الموعد نلتقي بكم بالوحدة 1:05 عندنا أخبار بالوحدة. يلا باي باي. احتمال 1:10 1:15 لا بعد ما تلاقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق

0: الأوراق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطّر راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
1: على الرشيد، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
7: أغاني وأكثر.
8: أغاني وأكثر.
7: الرشيد أفهم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى وخطواتك اللي بين

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عالطريق لسه عالطريق.
2: عم تسمع عم تسمعوا الرشيد اف ام.
3: يا نسيم هب من ارض العالم.

0: ملتك شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا على 91.5. مساء الخير عليكم، شلون الاخبار؟ شلون اموركم؟ مساء الخير يا المواطن العراقي جميل، مساء الخير لكل الاشخاص الذين استيقظوا على الاخبار الجميله. مساء الخير على كل عراقي جميل وفرحة أو فرحة فرحا كبيرة بما سمعه فجر هذا اليوم. صباح الخير على كل الأشخاص اللي شكلهم جميل وكانت ابتسامتهم عريضة وذكر الله صباحا عندما سمعوا أو سمعوا تلك الأخبار. مساء الخير عليكم، بلشنا لكم حلقة جديدة حلوة جميلة من الطريق. قبل ما أبدأ أطرح لكم السؤال وهاي، خلونا بداية نستذكر خلال أو ما حصل خلال 12 ساعة بالضبط المضت. ساعة 3 كان هنالك قرار بعد انتهاء الزيارة، والتي طبعا يعني ذهبنا بها أو ذهب بها العراقيون إلى سيدهم ومولاهم الإمام الحسين عليه السلام، واستذكروا فاجعة الطف ودعوا من قلوب صادقة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة وهو العراق. وبتلك القلوب الصادقة العراقية الجميلة، بصراحة خلينا أقول لأول مرة منذ سنوات، ربك يصيح آمين. لذلك قرر السيد رئيس الوزراء علي الزيدي بشجاعة أن يكون نتيجة من بعد أن كان الإلهام الإلهي بأن يكون نتيجة لما دعوا إليه العراقيون منذ سنوات خلال كل الزيارات التي كانت موجودة عبر التاريخ. لأن حقيقة يعني هذا الدعاء حقيقة واحد من الأدعية المتوارثة إلى أن يزيل الله هذه الغمة عن هذه الأمة من قبل إحنا والله لا من الملكية لا مشت أمورها، بس من بعدها من بعد 58 وجاي مهم. فلذلك العراقيين قعدوا وتفاجؤوا بشيء، حملة اعتقالات واسعة لحيتان فساد. زين، طبعا العراقي بداخله دائما عنده هذا التساؤل، تدرون العراق متشائم، فش قال سل اسمه لك واحد اسمه ذاك يوم اسمه هذا عدنان الجميلي ايش. طب الاسم ورا الاسم، قض اخوك لا يتيه يا اخوي لحقنا، اسم كبير وراء اسم أكبر أكبر أكبر، إلى أن القائمة تتحدث عن 64 اسم أو 62 اسم إلى الآن حسب الأخبار المتداولة، وصلوا 39. الجماعة خلصوا بغداد، ما خلصوا بغداد طبعا هم، بس كانت الـ خلينا نقول الضربة الأولى القاسمة في حملة الخضراء كما سميت إعلاميا، اتجهوا إلى المحافظات. ناس راحت البابل، ناس راحت الكركوك، ناس راحت الاربيل، خاف عبالهم اربيل شوية امان، لا هناك جماعة قال لك احنا خلاص فاسدين دوني يذوني تعالوا خذوهم عمي منا. المهم ناس راحت للكوت، ناس افترت، طلعت القوات راحت قامت تجيبهم واحد واحد، زود بط صعدة بالسيارة تجيبه حطه وين؟ في هيئة النزاهة، ودخلوه جوا. تعال يا بيبي مش ماخذ، خبر مثلج القلب صراحة. ومن خلال هذا المنبر نحن نشد على يد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، وتحدث بصفتي الإعلامية والشخصية بأن يعني روح فالك، 47 مليون عراقي راضي عليك، إضافة إلى يعني كل هلك راضين عليك، روح بوشك لا توقف.
وأحملك أمانة، وهذه الأمانة مني ومن العراقيين. أمانة الله ورسوله يعني صدق لتوقف وروح بوتشك، لأن مال واحد يقعد الصبح ويلقى هيك أخبار مثلجة للقلب بصراحة جميل. طبعا حتى أكون ضمن السياق القانوني، الكل متهم حتى تثبت إدانته، يعني الكل بريء حتى تثبت إدانته ولا زال متهم، لكن الأسماء بصراحة تغوف جميلة حلوة حبينا. نوبوكو أسماء طلعت ما نعرفها إحنا، مثل يعني الأسماء اللي طلعوا الجبوري والجنابي ما نعرفهم إحنا، الجميلي سوري، الجبوري والجميلي، عدنان الجميلي، يعني ما احنا شنو ذول. طبعا هاي الأربقة تعرفهم، بس احنا كمواطنين عراقيين فقراء ما نعرف من هذول، شنو وكيل، شنو مدير، المدير اللي هو ايش عنده، وانه بهذا عدنان الجميلي عبارك تحسه يعني فلوس تفرخ فلوس، شي ورا شي شي ورا شي، هذا لازمه مزرعه، هذا لازمه في شي، عاد قال معي حتى ترى جو شرباي عندي، بس بلت عندي فلوس خاف تردون مثلا بابلوس كوبر تحسه حاطن بكل مكان. المهم فإذا بالتالي أنا بصراحة ما قدرت يعني أن لا أتطرق إلى هذا الموضوع وإلى هذا الخبر المفرح، وأدري أنه أنتوا اليوم متحفزين للحديث، لا أنا ما أحتاج لأني أنا شريد من عندك، أريد من عندك تفكر كمواطن عراقي جميل رائع سمعت عن هاي الأخبار، والقادم بالمناسبة القادم مفاجأة أكبر أكو بعد يقول لك هم يقولوا، والمتداول في الأروقة السياسية والإعلامية إلى أن هنالك وجبة بقذل إذا مو أقوى شوية، العلم عند من تحدث، وهذا ما تم تداوله. أوكي، أنت اليوم قعدت أو أنت جميلتنا المواطنة العراقية الحلوة تزوجتي، حطيت زواجتي العيد ولبستي هدومك الجميلة وطلعتي الدوامك، وأنت من ساعة بدل بساعة قاعدة رحت للدوام، هسه حليتهم، هسه حليتوا طلعتوا موظفين انتوا جميلين اللي انا مو كلش احبكم لان ماخذين كل السوالف. المهم فالمهم كل الاشخاص اللي عندهم شغل وهاي حتى الامتحانات حتى دا يمتحنون طلاب السادس بدول عينكم يقول لك ليش يا مال كيمياء تخبل. المهم فبالتالي طلعتوا وسمعتوا هاي الاخبار باي، وهسه رجعتوا، بس احكي لي اطرح نفسك على نفسك هذا السؤال باعتبارك مواطن شريف تحب العراق وتحب العراقيين وتحب هذا البلد وتحب أرضه وترابه وشعبه وتحب سماء أو بحره ومدري شنو كل هندني تحبين أنت، ومن يلعب المنتخب تلزم العلم وترفرف بيه وتاخذن سيلفيات وتاخذون أنتو سيلفيات ولعبة تايم وهاي السوالف. فبالتالي حسألك سؤال والسؤال منطقي، الإجابة تكون منطقية، ما أريد إجابات بها مقدمات طللية. سؤال، انت كمواطن عراقي اسالك يا سؤال لك، ما الفائده ادرج لعد قلبك، ما الفائده من هذه الحمله؟ انت بوجهه نظرك قل لي هاي الفائده من عندها راح يصير هيك بالعراق، او انا كمواطن هيك يفيدني. هذا شوف كميه الوعي والمعرفه. سؤال ارجع اسالكم اياه، ما الفائده من هذه الحمله التي أطلقها السيد رئيس الوزراء والتي سميت إعلاميا بالحملة الخضراء نسبة للمنطقة الخضراء، الحملة الخضراء التي ألقى أو ألقي القبض بها على مجموعة من الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وسرقة المال العام وهدر الأموال؟ هي وهيك اسمها ترى، يعني هم قالوا هيك. طبعا للمعلومة فقط، السيد رئيس الوزراء أو الجانب الحكومي إلى الآن ما أصدر بيان رسمي، بس متداول أسماء قاعد تطلع. فلذلك هذا هو سؤالي، ما الفائدة من هذه، أنت كمواطن إليك ما الفائدة من هذه الحملة التي أطلقت فجر هذا اليوم؟ هاي هذا سؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617، وبإمكانكم التواصل ويانا على 0720111415. رجاء كل المستمعين ما عيدها بعد، تناقشني خارج الموضوع بدون زعل،
عمارة حاول تركز بها اليوم. يعني لا تبقي لي من أقول لك قطعة قطعة قطعة وما سولف. تجاوبني على السؤال، سؤالي بسيط، أنت كمواطن شنو فائدة هذه الحملة عليك كمواطن أو علينا كلنا؟ تفضل.

0: طيب، أول بيان رسمي طبعا صادر من هيئة النزاهة الاتحادية. تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرة بإجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية، يا سلام هاي لازم ويها ورد، الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وتؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود المشتركة والمتكاملة بين السلطات الثلاثة قضائية تنفيذية تشريعية. وتشدد الهيئة على أن جميع الإجراءات المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، وننوه بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من تأييد الشعب المطلق وسلطة القانون والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب، مجددة الوقت ذاته حرصها التام على التزام الثابت بالاطلاع عليها. اعتقال وصلوا 47 حسب المناسبة على أخبار التوالى. قلت لكم بداية الحلقة 39 هسه صاروا 47 كثمانية جدة جرفة ما بعد بعدين. المهم يلا خلينا ناخذ اتصالات.
1: ألو
0: ألو،
1: الله يسعدك حبيبي.
0: الله يساعدك أنت،
1: شلون صحتك؟
0: يحفظك. من وياي؟
1: أني أبو علي.
0: أهلا بك يا أبو علي
1: من بغداد.
0: كل الهلا بك.
1: والله في السلوك
0: أي شنو الفائدة؟
1: أني أبد ما أتصل على أي قناة.
0: أي
1: ليش؟ أي داعة ما أتصل.
0: أي
1: يعني بدعت روحنا من الحكومات.
0: زين،
1: واليوم أي. اليوم أي. والله العظيم يعني أحس فرح فرح.
0: أي
1: هاي ضربة للكل. يعني صدمة قوية للبقية. وإن شاء الله جاهم السرى كلهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أنت كمواطن عراقي اليوم برأيك شنو الفائدة من هاي الحملة إلك أنت كمواطن؟
1: هاي
0: أي
1: هاي توقف اللي يبغون هسه. يعني جاهم السرى. جاهم السرى ورحم الله والدي الزيدي على تصرف. وإن شاء الله مو يوميا على غفلة يسويها.
0: أي ان شاء الله يا رب.
1: كان دول يهزمون بريك ينهزمون.
0: اي يرجعون.
1: الشعب عمي تأذى.
0: اي
1: والله العظيم تأذى فرد مرة.
0: طيب.
1: ماشي.
0: انا ممنون منك يا ابو علي. شكرا جزيلا اتصالك.
1: حبيبي حبيبي.
0: تحياتي لك يا ورد. يا اهلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: شلونك خال سلطان؟
0: هلا حبيبي. شو الأخبار حزام؟
2: والله الحمد لله بخير. السلام عليكم الله يا أخي.
0: الله يخليك. سالف لي شنو الفائدة حزام؟
2: والله أستاذ السلطان يعني على عجالة أنه أنا طلعت باثنين فوائد. الفائدة الأولى أنه نرجع للأيام إعلان النتائج الانتخابية وتستذكر الأشخاص اللي شملتهم الحملة الصباحية اليوم. زين. ومن خلال العدد اللي يعني صعدوا بالكوستر. اريد نعرف عدد الاشخاص اللي انتخبوا هاي الناس.
0: الله حلوة هاي.
2: من خلال عدد الاشخاص. اللي ما اعرف يعني هل هم يعني مغلوب على امر. هل هم مخدوعين. هل هم مغرر بهم. هي هاي السياسة. العراق الحديثة يعني. زين. ديمقراطية صار لها كذا سنة بعد هي يعني كلش صغيرة يعني ما أعرف شلون مفاهيم ديمقراطية.
0: بالضبط. هي إذا أردت نقول وين حتودي وجهك أنت اللي انتخبت هذولي أو واحد من ذولي.
2: وهذا أنا شو هسوي هسه؟
0: أنت من تقعد يم أهلك وتقول والله أنا طلعت انتخبت فلان وفلان كان خوش زلمه، شنو وضعك؟
2: هو هذا إيه. وبعدين من صعده بالقطار.
0: بالقطار شلون قطار جابهم في الدول العين.
2: إيه والله.
0: إيه هذا يقف بمحطة.
2: المشكلة إنه إحنا تعرف أستاذ يعني هم هسه هم متهمين. يعني هسه ما نقدر نذكر أسماء على اعتبار إنه متهم بريء حتى
0: تثبت إذا أنت بالضبط.
2: بشر أبى يطلع وإنه أبى تفتر علينا.
0: إيه والله ما لا تفتر وداتك كافي شيلة.
2: لا هو يمر على الشعب العراقي بس هي هاي بالضبط. يعني جديدة يعني غريبة.
0: بصراحة.
2: يعني غير. إيه يعني بصراحة غير متوقعة يعني أنا أتوقع هم قاموا يتلفتون هيجي هاي معول صدق كذي مش بيك إلا الشقالة
0: خبل
2: زين يعني ماكو هيجي والله. هذا السبب الآخر شوية طريف. تدري إحنا الشارع العراقي انه لازم اكو فد شيء يهتم به، يعني تلقاه ترند يعني بالاسبوع يطلع لنا ترند اثنين ثلاثه. فاحنا قبل البارحه كان الترند هو المنتخب وخساره المنتخب والاداء وما ادري شنو، فهسه اقول انا ايش قد مشنصين المنتخب.
0: اي والله راح ينزلون القوها موشي عليهم، ماكو احد يرجعون الاعلانات بعد ما ادري
2: يفكر بالمنتخب
0: يا خساره، يا هسه انا قال يا 5-0
2: ماكو. لا هسه انت يعني عينك بس على الاعداد، يعني هذا المقياس مدى لحق عليه، سريع سريع سريع سريع. اي
0: والله اي بشرفي.
2: وشنو بعد يعني ما اعرف، يعني اليوم حفله، اليوم حفله اليوم الصبح.
0: والله ان شاء الله ان شاء الله اسال. لحد الان 47 وصل العدد، كان 39 بدايه البرنامج يعني بالضبط قبل نص ساعه كان 39 هسه 47، وان شاء الله القائمه تطول. ويقال الى انه هنالك مفاجات قادمه يعني باشخاص اسماء يعني غنانه حقيقه انا عندي شك باسمي يعني لان هسه متداوله بس ما اعرف صح لو غلط تدري الا ما يثبت مصادرها يعني.
2: انت متفائل؟
0: اوف ما شوف عم سوي حلقه كامله
2: يعني. متفائل وفرحان من اثنين يعني من شجاعه الموقف يعني
0: اثنين. انا اولا فرحان الى انه هاي اللي كنا احنا اليوم نحكي بها كاعلام كاشخاص، الى انه اشوف فيك يوم أشوف يعني فيك صراحه مش شمت هسه واحد حتى ليش يكون كلش مو يعني لا اعلاميا وانا اتحملها انا مش شمت. والثانيه اللي هي جدا متفائل بمثل هكذا خطوه سواها سيد رئيس الوزراء، يعني يعني السيد الزيدي يعني ما حيسواها غيرك. اي هي هو بالمناسبه هو حيسويها الورا بعد ما يقدر يسويها ثقيله ما يقدر لها، بس هي هاي يعني سيد الزيدي قدر لها والله. قال لهم تتعال وتصعد بالقطار خلى صعدك
2: زين هسه زين استاذ
0: والسائق عمه.
2: السؤال السؤال الاخير يعني هم اكو ناس هسه مقهوره؟
0: اي طبعا.
2: ايش قد عددهم ذولي؟
0: لا يستهان بالعدد بالمناسبه ترى خلي بالك.
2: يعني هل هم يعتبرون جزء من الفساد؟
0: جزء من الفساد طبعا مستفيد هذا.
2: لا يعني مستحيل يعني استاذ سلطان ذولي ما مستفادين، بس تدري احنا يعني ربعنا
0: لا لا اول واحد انا اعتقد انه هو اللي ما مستفيد بس هو عادي بالنسبه لعايش الدور، هذا اللي يقول لك انا تابع الشخصيه الفلانيه من يوقف بالسره من يوقف بالمكان من بطاش بمنطقته، انا تابع الشخصيه الفلانيه انا تابع الشخصيه الفلانيه، هذا العايش البوزه بغير راس غيره. فهذا اول واحد يعني هذا انا اكون من ذول الاشخاص اللي هم حقيقه مؤذين وعاشوا الدور اكثر من حجمهم. يعني اتمنى انه قابلني تعال داخل اشوفك يعني شنو وضعك هيك يعني
2: استمتع دولي دولي.
0: بصراحة اليوم مستمتع جدا
2: ودرجة الحرارة 49
0: والله هسه بالنسبة لي 16
2: يعني حرفيا شايل
0: شايلني حبيبي تحياتي لك شكرا جزيلا لك حسام مع السلامة باي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو وانا سؤال
3: الو
0: الو
3: كيف الحال؟
0: يا هلا
3: اللهم إني شامل.
0: من هي آية؟
3: أحمد من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك.
3: رجاء لا حد يحكي بالحر ولا حد يحكي بالكهرباء ولا حد يحكي بخسارة المنتخب. ما أعرف يعني الليفل كله صاعد عندي.
0: أيوة
3: دوبامين معلق. يعني ما أدري. فد شي والله العظيم.
0: شنو
3: الله
0: شنو
3: اللي بعد وبعد.
0: شنو اللي ممكن انت كمواطن اليوم استفادت من هاي الحمله؟ شنو فائدتك لون؟ شنو فائدتك انت كمواطن اليوم من هاي الحمله؟
3: كل اللي ذكرت انذني ذول سببه
0: اللي هن
3: الكهرباء والحر والمنتخب كل كل كل وكل شيء كل شيء كل شيء هم ذول سببه.
0: لا للاسف قطع الاتصال.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: يا ابو، شنو الاخبار؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
1: لا اذا هيك اللي حتصير غير شيء.
0: اي صح
1: مو
0: اي والله ما مو ما مكنك
1: تلع قلبي حمودي.
0: الله ليش ما يعني قد لقامه على هاي الصوره ماجد؟ ليش هيك
1: جبت لو هاي الصوره ويابا كل من ينام بالعندي
0: هو لو هاي الصوره كان اليوم ما جيتهم انا، ليش خلوني اسوي حلقه؟ والله بس الله
1: حجي اليوم ريمونتادا.
0: اي صدق ريمونتادا.
1: لا يعني نسينا المنتخب.
0: سيد الزيدي جاب هاتريك
1: والله والله هيك اخبار تقعد من الصبح هيك تحس النهار حلو.
0: ماجد شنو حسيته من يعني شفت الاخبار قعدت الصبح شفت الاخبار بهالطريقه؟
1: يعني والله يعني كل شوي ارجع اقرا خبر يعني اكيد هذا الشيء والارقام
0: اثنين
1: ثلاثة اربعة خمسة والاسماء يابا شنو السالفة؟ يعني شيء ثبت انه لا شيء يعلو.
0: اي والله
1: ماكو بالسرية جايك روج.
0: اي بدا يوقف والحمد لله ما يوقف، لله الحمد الف مرة
1: الحمد لله.
0: اي ان شاء الله ما يوقف يعني انا حقيقة صدق هاي اللي اقول الجملة اليوم يعني قاعد 47 مليون عراقي كلهم ترحموا الوالدين السيد الزيدي على هاي الحركة والله كلها راضي عليه
1: وما خلى طريقة بفد يعني زاوية خاصة لا هيك
0: لا لا لا ما حتى يعني
1: لا هذا يقول هيك ولا هذا
0: تدري اكو ألسو انت تداول اليوم على انه بعض الاعتقالات هي على اساس يعني قومي طائفي
1: غير ابد ابد ابد, أبد. من تقرا الاسماء
0: اي سيلكتول سوى اي كنترول اي. طيب شنو الفائده لك انت كمواطن اليوم عراقي؟ شنو فائدتها هاي الاخبار او هذه الحمله؟
1: يعني اللي يكون مقصر بعمله رح يبدي هو يراجع نفسه. انا خلي مثلا اني صاحب فلان مشروع اني لازم اكمل على اي شيء تفكر به مثلا الخدمات التبليط الاناره كل هالكهرباء المدري ايش اللي دا يشتغل هسه عمي اوقفه صار وقت الجد لازم اني ابدي اشتغل عدل
0: صح.
1: لازم اني ابدي ارتب لازم اني ابدي امشي بالطريق الصح صارت مثل التوعيه منبه ودق الصبح شلون انت بحلم ويدقك منبه الصبح
0: اي والله
1: اقعد كافي راح الحلم هسه بلش الجد
0: بلش الشيء الحقيقي وبلشت الأشياء اللي هي يعني خلاص خلينا نرجع للسكة الحقيقية وكافي بعد هاي الصورة
1: للسكة الحقيقية ويا هاي الصورة طيب
0: أحب السكة بالدبل لا هي هاي الصورة محتويات هاي الصورة بدون الصورة
1: بالضبط
0: ريمونتادا والله
1: ملموسة
0: أي والله
1: تحياتي
0: لك ماجد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا بك مع السلامه باي باي. ناخذ اتصال ويانا. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: تحياتي سلام لك ولاخ المخرج
0: كل الهلا بيك.
2: الله يسلمك. اليوم احس انقلاب يعني انقلاب احنا ما علينا صحيح احس انقلابات سياسيه وهذا انقلاب سياسي هذا يا انقلاب حكومي يا ثوره استغفر الله اذن العذر يمكن يعني ندري ظهر جديد
0: نعم
2: يعني كل الشعب العراقي يتمنى هاي
0: انت شنو الفائده بالنسبه لك انت كشخص
2: بالنسبه لي احكي بصراحه
0: اي
2: تعرفني بس ما ادري شيء عرفت انت الشاهد العزيز بالشهر والله العظيم لما أقعد على صوب الحمد لله شباب حاجتي يعني فوق المتوسط شوية أموري. بس لما أقعد على الصوبة باللي الكهربائية أو نفطية أحسقهم أقول الله يساعد الله يساعد الفقرة شنو ذنبهم دولة شنو ذنب الفقرة
0: صح
2: يعني الشيخ شي يقول لك شوف هذا من الجوان السابق يا عم يا جوان السابق يا أرخام يا أرخام
0: طيب يعني
2: هاي حوبة الفقرة
0: يعني
2: حوبة هاي
0: طيب
2: يعني.
0: اذا انت اي بالضبط حسام، اذا انت طبعا ممنون منك، شكرا جزيلا لاتصالك، تسلم يا ورده. اذا كثير من الاشخاص اليوم اللي يفكرون بطريقه مختلفه بصراحه بهذا الموضوع. والله ما ادري يا بلال. يلا عندنا اتصال. الو الو
3: الو
0: شو كذا الو اقطع اعطينا الدخ. طيب وينه اتصال؟ الو

0: شكرا اسمك. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الكبير استاذ سلطان.
0: اهلا وسهلا سيد امير الجميل.
1: اليوم حقيقه يوم جديد.
0: ايه مساء جديد.
1: حقيقه يعني مو كذا
0: والله صدق
1: مختلف. ايه يعني فزيت الصبح بس استاذ سلطان رجع عندي الامل. ايه بالحياه فد 90%
0: اوف
1: انه رجع لي واحد اشتغل.
0: ايه
1: اشتغل بالقوه. يعني بردونه شنو تشتغل يضربك. ايش تشتغل اذا كنت دلال يضربك بالمعارض يضربك بالسيارات يضربك.
0: طيب
1: يعني فاليوم احنا نتامل يكون حقيقه مو كذب انه هذا الكلام. اي واحد بايق المال العام مو ينحكم سنه لو يفك المحكوميه بفلوس. اللي باطل ومتهم نقول عليه وثابته عليه كون يسوي عبره لما نعتبر على مود يصير العراق صدق جديد.
0: طيب انت كمواطن ارجع نسالك نفس السؤال. انت كمواطن شنو الفائده من هاي الحمله بالنسبه لك؟
1: حج الفائده من هاي هم سالبين حق الشعب. يعني احنا لا خدمات. هسه انا اليوم هذا قبالنا بشارع 60 ابسط مثال بالدنيا. زين حفر وعاب الحفر مفتوحه. اسال المقاول انا عبر عليه اتمشاله يا بليش يقول والله مو الدوله اعطتني جزء وما اكمل الا يعطوني الجزء الثاني. ماكو هيك منطق. المنطقه البدايه اندمرت النص النهايه ماكو خوف ماكو لا يخافون من مواطن ولا يخافون من دوله. يعني مشكله يعني اول المواطن نفسه هذا المقاول او غيره وغيره ما يخاف من الدوله ولا الدوله تخوفه. زين
0: طيب
1: ان شاء الله امل خير. ما اعرف استاذ سلطان ترى تبى من يمك
0: أيوه
1: بس صار عندي امل انا كشخص
0: ان شاء الله يا رب.
1: يعني اي يعني اذا حقيقه هذا الشيء ماكو ترتب وحقيقه يعني مو بس هيك اعلام ويوم يومين ويطفي. زين الامور تستعدل. يعني انا اليوم هسه اذا انا هساني اذا اشتغل قطع الكهرباء وعندي خلل راح اشتغل عدل اذا قدامي عاقبه والراس كبير.
0: طبعا طبعا 100%
1: إيه راح اشتغل غصب علي وعلى عشيرتي.
0: صحيح
1: فان شاء الله خير. وعمي هذا بطل اذا صدق اشتغل هالرجال هالشغله هاي
0: يا رب ان شاء الله
1: على راسي بالقران. طيب. وعلى راسي
0: ممنون منك. ها اي
1: مو طبلت ذيك المره من شفت الجسوره وفرحت قعدت دفعت الغرامات ودفعت الضرائب. مزيان مال كم جسر اي مال.
0: طيب تحياتي لك مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ اتصال. شنو وينه؟ الو وينه خطيه ذي خابر شنو بس دق انت ما عليك انت حتى لو دق ثلاث ستات حبيبي ارجع خابر مرة ثانية. أذكركم بأرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم الإجابة على السؤال البسيط الجميل وأتمنى تكون الإجابة غير بسيطة. ما الفائدة من الحملة التي يعني بزغ فجرها اليوم والتي طالت مجموعة من الأسماء المتهمة بقضايا فساد وهدر المال العام وأيضا الرشوة؟ أرقام الهواتف المشاركة 07 على الواتساب 07 0 1 1 4 1 1 5. اعطيني رأيك شنو رأيك مو شنو رأيك شنو فائدة عليك أنت بوجهة نظرك من هاي الحملة. ناخذ بيان اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: وين الغالي شكرا
0: حبيبي الله يخليك يسلمك يا هلا
2: حبيبي الله يحفظك.
0: يلا شنو قل لي وين يطع

0: الله صدق ما يروح المطلوب
1: منه. يروح المطلوب
0: ايش قد ايش قد مال العراقيين هاي رددوا الشعار هذا او هاي الهزوجه بصراحه يعني جتي جتي
1: والله العظيم يعني من هنا طلعوا من كاس العالم حلو فالله اللي يعوضهم الله سبحانه وتعالى يعني الحنان المنان
0: اي والله
1: يقول له خطيه دول انقهروا
0: والله هي الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الرجل رئيس الحكومة قال يا عمي خلي العب لكم شوط بحياتكم ما شايفين
1: يقول لهم انتم ذولاك خسرتكم تعالوا عيل خلونا فرحكم
0: تعال ايش قد عدد الاهداف الجاية علينا؟ ايش قد 20 15
1: عدد يابا 48
0: هسه 47 عندي اوكي
1: 48 يعني بالسلاطين والله 11 نخرج شوي على الموضوع اذا واحد عنده بس كاس 180 مليار
0: اي
1: هذا اول واحد اللي اسمه عادي ما يقول اسمه
0: اي بدون اسماء بعد متهمين هم لا يزالون
1: اصول ما سيارات
0: اي
1: ما ادري كم عقار
0: اي
1: ادري وانت ما صار لك 4 سنين بالحكومه
0: اي
1: الله يخليك هذا البوري اللي جيته مال الفلوس
0: شنو وضعه؟
1: تم النبي انه بيجي حركه 5 مليار بالتنور
0: ايه
1: حظ الحلو
0: اللئيمة.
1: يطلعي من الجامع وكيت في الشارع تبعدي من تهمة عن نفسك وعن رجلك
0: بس مو
1: العالم راح تلقاها عمي الف رحمه على والديكم
0: ولد الملح
1: يعني
0: جايين
1: هذا حرم لا تاكل
0: ايه
1: والله العظيم
0: والله ناس والله
1: انا بالنسبه لي يعني شنو فايده؟ قعدت من الصبح احنا بالليل تناقشنا بالموضوع بالجروب يعني عاد المبارده احترقت مهتمين رئيس الوزراء راح يجيب مبارده جديده
0: ولد هو بس خلي كامل انا اجيب اقول له مبارده جديده لو اعرف اخذها بالدين ما عندي مشكله بس مشيني
1: ولد صاحبنا من مركز القرار تعال خبرته تعالته يحلف يقول انا مو لان هنا وما ادري شنو بس يقول والله العظيم قال راح يرجع عند الخدمة
0: يا الله ان شاء الله ان شاء الله
1: يعني هذا من مصدر
0: موثوق يعني والله انا يعني هسه احنا طبعا نبحث على ان تكون هذه كلها جزء من خزينه الدوله بس اعتقد القوة التي تعتقل الان هي امام مغريات يعني صعبه صعبه بصراحه صعبه
1: يعني هذول
0: ادعي لهم مرتين على الفلوس اللي يشوفوها قدامهم يعني
1: والله يثبتهم بالفلوس
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: نائبه وحده نائبه
0: ايه
1: على التخم ما كفى ما صالح
0: اي خطيه
1: انت حاططين بالبيت
0: ايه.
1: شنو حريم
0: ما سوالف مال البيبيات مال يحطها بالبوفيه طيب اذا الفائده شنو قل لي اياها سريعا
1: الفائده حسينا يعني اكو دوله صراحه 90% مش او 100% من الشعب المظلوم حس انه من فجر اليوم سموها عمليه فجر السكاكين
0: صح
1: حتى اكو دوله اكو عراق اكو رقابه اكو تعال انت ايش تسوي مطبوخه ما مطبوخه ملعوبه ما ملعوبه حبيبي اكو دوله الفاسد قالوا له انت فاسد
0: حلو
1: السارق انت سارق حسينا بانتمائنا للعراق للامانه
0: حلو
1: قال لي انا جد بالعراق اول مره احس بانتمائيتي
0: الحمد لله
1: احس انه فوق هاي رقيب يحاسب الفاسدين
0: يلا ان شاء الله خير
1: ان شاء الله تتم بخير وسلامه
0: باذن الله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا هلا حبيبي باي باي ناخذ اتصال ويانا الو
2: مرحبا
0: اهلا اخي
2: شلونك اخويا
0: اهلا يا
2: حلقنا متر الزم والله
0: اهلا وسهلا
2: اهلا اخي
0: شلونك اخي
2: اخي
0: اخي وين جاور الظالمون العدا فحق الجهاد وحق الفداء ايش
2: تسوي
0: يعني سالف لي
2: عيوني
0: ما الفائده انت كمواطن عراقي من هذه الحمله التي خرجت فجر هذا اليوم
2: والله ابو السلاطين الصراحه غير
0: أي.
2: يعني لو مشت بما الصحيح وعلى حكايتك صحيح انه انت القوات اللي دت تعتقل ودت تنفذ الواجب امام مغريات جدا صعبه بصراحه انا اشوف انه راح تدور على الميزانيه مبالغ طائله احتمال 3-4 أشهر الدوله تدفع رواتب للموظفين من هاي الاموال يعني احنا انت
0: يقال انه الاموال تمشينا سنه رواتب يقال
2: سنه
0: اي يقال
2: اي بعد شكرا هو ليش اقول لك يعني انا اقول لك يعني اضعف الايمان 3 4 اشهر بينما انت من تقول لي سنه يعني فائده طائله
0: طبعا ايه
2: اكيد يعني انت ما راح تكلف ميزانيه الدوله الموظفين بالضبط. الا من يجيب السراق
0: ايه
2: اللي راح تصير ونتمنى ان شاء الله خير
0: ان شاء الله يا رب
2: نتمنى دائما متفائلين اي والريمونتادا سواها علي الزيدي خرافيه ترى يعني
0: والله يعني هاتريك هاتريك هذا والله
2: لا يا بس سوبر هاتريك هذا
0: سوبر
2: هاتريك
0: انا يعني تدري علاقتي بالطوبه مو قوي بس سامعها مال هاتريك انه يجيب مجموعه اهداف
2: اي لا هي الهاتريك 3 السوبر هاتريك 4 وفوق
0: مال السيد علي الزيدي شو صحوا لها
2: والله يصحوا لها يعني يمكن ميجا هاتريك يعني من 5 وفوق
0: يجوز 100% طيب تحياتي لك واميض جميل
2: تحياتي حبيبي لك
0: مرحبا مع السلامه باي باي له تعال سولف لي ناخذ اتصال الو
3: هلا سلطان
0: يا هلا
3: مساء الورد لك والعمار
0: شلون الاخبار
3: والله الحمد لله على هاي الاخبار احنا شنو
0: الحمد لله
3: ما صدقين حتى نفسنا
0: اي أيوة والله
3: سلطان ذاك الاسبوع انت يمكن في قبل ذاك الاسبوع او قبل هي شو كنت تتذكر هذا الموضوع اللي انت طرحته من قلت اختارون فئه يعني وسافرون على غير على اي دوله وشنو وليش من قلت لك على الصحراء الكبرى والله هذول انطوني اياهم
0: والله بشرفي
3: والله هذول انطوني اياهم وبالصحراء الكبرى بافريقيا هناك اخليهم مكان خاتل ما حد يندلهم
0: والله بقيهم وحدهم بشرفي ولا وصل لهم شيء خليهم هيك
3: كل شيء ماكو اي خليهم هناك الصحراء قاسي يعني لا مطر جفاف يعني فهناك
0: انت شنو اللي برايك كان بالفائده عليك
3: انا اللي شوف سلطان احنا دائما كنا يعني نعاني من بين المواطن والحكومه عدم الثقه
0: طيب
3: كنا من زمان بس اليوم وهاي الحمله انه رجعت لنا الثقه الحكومه بينها وبين المواطن وصار القانون يعني على الكل يمشي
0: نعم.
3: ما يستثني احد لا هذا سياسي ولا هذا من هاي الاحزاب فالكل يعني القانون على الكل يمشي علي وعليهم نفس الشيء فهي الثقه رجعت وبعدين يحسن الخدمات هاي الاموال العطاله يمكن يفتحون مشاريع لهاي الناس اللي الخريجين العطاله بطاله يعني تفتح لهم ابواب رزق
0: نعم ان شاء الله يا رب
3: شوف انه هاي فوائد هاي بالنسبه لي يعني هاي اللي هسه ذكرتها اليوم ولو احنا اليوم عقلنا ما ادري يعني يعني صح يعني كذا والله ما اعرف يعني ما استوعب
0: ان شاء الله يا رب تكمل على خير ان شاء الله
3: متشمتين بيهم حيل بيهم
0: ايه طبعا 100% حلوه بزايد والله طيب تحياتي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
4: الو ابو سلاطين
0: هلا
4: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار
4: الله بخير
0: الله يخليك يسلمك
4: مساء الخير حبيبي
0: بدول عمرك عبيس شلونك
4: هلا كل وقت خير عمرك
0: تعال سولف لي شنو الفائده عليك انت كمواطن اليوم سمعت هاي الاخبار الصبح
4: والله اخبار حلوه غير الاموالي يعني تبشر بخير نقول يعني قصدي حتى لو كان تدخل من غير دوله او دوله اجنبيه يعني ما تعيش تغيير بالعراق ما ترضى ما تدخل دوله كبيره بس شنو كوني طائر كوني شنو ممكن من البرلمانيين وهاي السوالف؟
0: ايه
4: يجون على البلوجرات ويكون الشتات حوالي
0: والله يعني هسه ما اعرف هي الاخبار غير يعني مؤكده بس هناك اخبار تشير الى انه بعض المحسوبين على بعض الشخصيات التي اعتقلت من اللي منتشرين او يعني مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هم طفره اكو هيك يعني اكو هيك اخبار بعد ما اعرف هسه هذه تدري اخبار يتم تداولها فلذلك احنا اول باول ننقلها ونذكر الى انه هي يعني متداوله وليست مؤكده
4: يخلطونا والله نخلص
0: والله
4: خلوه هذا الشعب والله هذا الشعب الشعب لو يفتيه مثل هاي قدام فرصه ذهبيه ايه فيها انه هذا حتى لو كان مدعوم من امريكا ايدي يطلع حيتان
0: ما احنا بدنا نحكي هسه هذا الدعم الدولي والعلاقات المتبادله هذا الشيء لازم يصير يعني ماكو شيء انت اليوم تحكي عن انت قوى احنا نحكي عن اذا كان هنالك من اتفاقيات يعني مثلا هسه الان تم تحريك تقريبا حوالي 50 مذكره اعتقال انتربول ما بيننا وباقي الدول لملاحقه بعض الهاربين لكن انا اليوم كمواطن الي ادعم الدوله هسه الدوله طبعا تفتح علاقات
4: ادعم الدوله حاليا ادعم الدوله
0: تفتح اي
4: طالع
0: اي
4: طالع انا
0: ادعمها واقف وياها ابلغ اذا اكو شخصيه احسه مثلا بيت مشبوه بسالفه عالم دا تجي يمه المسؤول ابلغ. الان فرصه ذهبيه امام العراقيين يتكاتفوا جميعا.
4: الشعب والله شعبنا لو واعي ومثقف ومره في هاي السوالف اللي سووا هم ذول الحجار اللي قاعد تطلع مبالغ خياليه
0: هي.
4: يعني هاي المبالغ اسوي بها كهرباء والله اسوي بها كهرباء مترمي
0: والله يعني هي
4: الشعب كله بيصفق وعلى هو احنا شعب انتبه
0: والله هي جزء منها لازم يكون هو تكاتف يعني اذا ما كان تكاتف لا. طيب
4: غير الدولة غير الشعب حتى الشعب يقع والله يا رب
0: تحياتي لك عباس حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا ورد هلا بيك مع السلامه باي باي. طيب عندنا اتصال الو
5: انا اسف اتصلت مره الاخ
0: يلا شنو
5: في شغله
0: ايه
5: الولد عباس
0: ايه
5: بالشرح
0: ايه
5: ما دون جماعه النفخ جماعه السيليكون دوره هذا النائب خلينا نقول اسمه ويشيلوه. والثانيه دوله جماعه المواكب جماعه المواكب مالتهم اللي يريد يطير فوق العالم
0: ايه
5: هذول يكون ما انساهم خطيه.
0: قصدك الارسال الارتال ايه
5: هذا يمشي وصافره ويحرق ام الشارع هذا يريده فدوى عينك ممكن يعني بلا زحمه عليكم هو هذا يعني دول يكون يرجعون ابو السلاطين هاي امنيه يعني اتمناها والشعب كله يتمناها هو يروح الدوام بسيارته سيد النائب ويرجع بسيارته سياره حلوه وجديده وتبريد بيها ما
0: بعد ماكو داعي هاي السالفة اي والله
5: 20 مصفحة وياك يعني قابل ايش راح يسوي لك حاط روحك الطوطية
0: والله ما ادري
5: الشباب على باب الله هذول يعني حسد سامع الهيلقية اللي يحرقون الشارع حرق والله فلان ويانا برت لي ولا فلان ويانا من رئيس الوزراء قرار جميل النائب ارجع له الحصانه ما عنده مشكله
0: نعم.
5: بس حبيبي هاي بيتك بخبره سياره اروح وعدي من تروح للحارثيه او للمنصور ما يحتاج 18 سياره وياك حتى يقولون فلان اجى ونسد الشارع وصار الزحام
0: نعم.
5: فدول خطيه احب انوح عليهم بلا زحمه
0: حلوه خوش تنبيهها جميله
5: ولا صاحبنا شويه هو طلع من الموكب بس ان شاء الله مسلوح النار كورلا ب 90 اشتري من خلال منبر الرشيد
0: عم 92 انا اشتري
5: سلطان ايش بيك رحمه والدك انت عندك مدوبع
0: ماي هايبرد ماي هايبرد تختلف
5: سلطان حتى على هاي الحديث
0: الله يخليك زيدني بهالايام افرفر بيها سريع ما اطلع بذيك
5: سلطان
0: يوم يمك يوم يمي
5: 93 وشوفنا خير
0: يوم يمك يوم يمي
5: موافق
0: اوكي هاي
5: حياتي
0: لك مع السلامه. طبعا الآن الأخبار تتوالى إلى أن هناك قوة أمنية تتوجه من بغداد إلى قضاء الضلوعية وقوة أمنية أخرى تتوجه إلى محافظة ذي قار. أي طلعت أي طبعا وكالة الأنباء العراقية تنشر أسماء المعتقلين إلى هذه اللحظة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل، يلا هذا
5: الحكي
6: الزايد
5: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعينا طبعا رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, وسؤال الحلقة اللي يقول بعد سماعنا لهذه الأخبار الجميلة والرائعة, فأنت كمواطن عراقي شنو الشيء اللي يعني بوجهة نظرك أنت كشخص إلى أنه هو حقيقة كان مفيد بالنسبة لك؟ شنو فائدة هذه الحملة اللي انطلقت الآن اللي أطلقها طبعا السيد رئيس الوزراء؟ طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: خير
0: مساء النور
1: الغالي أبو السلاطين.
0: يا هلا,
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو الأخبار؟
1: اليوم مفتوح نفسي حتى نزل في محاضرات بالجروب
0: يعني. لا حرد. طيب شنو سولف لي؟ قعدت الصبح ولا انت انت مو قعدت الصبح, انت دائما قعدت الصبح انت زين. وشفت هاي الاخبار شنو شنو شنو تحس الفائده اللي عليك او شنو كان احساسك؟
1: والله بالسلاطين انا طبعا هن الشعب العراقي كله هاي الاخبار الحلوه والجميله ونطمح بالاكثر, نطمح اكو بعد, اكو هواي بعد. اي يعني اكو بعد تقريبا يجوز بال 300 واحد يعني تقريبا يجوز.
0: أي.
1: يعني هسه يجوز بصول 25 احتمال او اقل.
0: لا هسه احنا يعني تقريبا 48 واحد
1: الف رحمة على والديك. يعني بال 300 تقريبا اذا كلهم ذول اللي ثبت عليهم الفساد وان شاء الله يعني تخيل الفلوس مالتهم على قوه الاخ قبل شويه خوش مقترح يعني يقول حنسويها.
0: اي ماكو شي اموال, ماكو شي فلوس, يعني يعني ارقام مهوله بصراحه.
1: اي بالله يعني خطوه مباركه من السيد رئيس الوزراء المحترم.
0: نعم.
1: على اي بالله على هذا الفعل الجميل.
0: اي والله صدق الفعل الجميل, يعني فعل جميل وبصراحه يعني يعني ما اعرف شلون ممكن الانسان مرات يعني شلون يعبر, اكو تفاصيل ما يقدر نعبر عنها بكلام يعني, بس هي الحقيقه يعني اثلج قلوب عراقيين كثيرين يعني بصراحه.
1: تدري المفروض نطلع مظاهرات نشكره
0: بها والله العظيم. بس يعني ليه بس لان انا اعرف كل الزين, وهذا حسب المعلومات اللي يعني شايفها من قبل, هسه ما اقول لي عندي معلومات قد يجي بها مندسين, فلذلك خلي الزلمه يشتغل براحته وبعدين احنا نطلع كل واحد بباب بيته يبارك ويسوي. يعني هسه نقدر احنا نسوي اكثر من اجراء. الاول الى انه اذا كان عندنا شك باحد المنازل اللي بيها مثل هكذا مسؤولين نبلغ 911, والثاني من الممكن انه احنا نروح نطبع لافته جميله ونخليها بباب بيوتنا, هي دعم ومؤازره لرئيس الوزراء حتى يكمل على الاقل يعني.
1: والله يعني اهم صحيح انا عند البيت السيد
0: فيه.
1: يعني زين باب سياره بيضه كفاريه
0: معروض ب 92 معروض ب 92 ورقه
1: عليها تنافس اكثر من
0: اي والله اكثر سياره بالعراق عليها تنافس هسه بالمجتمع. طيب
1: تحياتي لك.
0: شكرا لك حبيبي وانا ممنون, شكرا جزيلا لك منير الجميل. تحياتي لك, يا هلا ومرحبا, مع السلامه, باي باي. يعني بصراحة أنا كشخص يعني يمكن من أكثر الحلقات هذه اللي حقيقة دا أضحك من كل قلبي. هسه طبعا يعني يمكن أكو ناس اليوم تفكر إلى أنه هل هذه هي الآن فرحة العراقيين, هل هي شماتة, هل هي فرح بهذا الإنجاز, هل هي فرح بأننا قد عدنا مرة أخرى إلى السكة الحقيقية, هل هي فرح لأن إحنا أكو بينا ناس يمكن ينتظرون هاي اللحظة. يعني يمكن أنا أقول للآخرين أو أقول لكل الناس اللي يسمعونه, هي كلها مجتمعة. يعني دائما إحنا كاليوم مسلمين نؤدي كل الفروض, أو مسيحيين نؤدي الفروض, أو ممكن من ديانات أخرى موجود عندنا بالعراق إحنا, ومن طوائف نعرف إلى أنه من ضمن القوانين الإلهية, من ضمن القوانين الإلهية أن لا نتشمت يعني بالمصائب خلينا نسميها. لكن أنا كشخصيا اليوم يمكن أقول لا, يعني انطلق أيها العراقي وتشمت براحتك. ليش؟ لأن حقيقة من سنوات كثيرة وإحنا كنا ننتظر, قلت لكم يعني يمكن حكيت في بداية الحلقة وقلت إلى أنه في كل مناسبة, في الحج, في الزيارات, في استذكار يعني بعض المناسبات والشعائر الدينية إذا كانت لهذه الطائفة أو لهذه الطائفة، دائما يكون هنالك دعاء يتردد على الألسن، دائما العراقيين يحجوا اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع. والله سبحانه وتعالى يمكن كان يعني أنا يمكن حاجية في حلقات سابقة قلت الله سبحانه وتعالى نشعر إحنا بداخلنا إنه رفع إيدنا عنه، لأن إحنا يعني أكو عندنا أفراد في المجتمع مو زينين مو خوش بصراحة بالعراقيين، لكن لأول مرة الله سبحانه وتعالى يعني وحاشا لله أن يترك عبد، لكن خلي أقول وضع يده فوق هذا البلد، ويعني كان القرار الشجاع جدا من السيد رئيس الوزراء علي الزيدي. يمكن هسه واحد يقول لك هواي احنا حكينا ومدحنا وهسه هي، يا حبيبي شكرا جزيلا، انا قبل وحكيتها في سابق الايام وعلى مدى يعني هسه يمكن انا بالاعلام كم مر علي ست حكومات كلها ماكو هيك تقول ابو ديناصور، المهم فمر علي الحكومات، في كل حكومه انا عندي مؤاخذه عندي كلمه عندي تفاصيل، ودائما كنت أقول حتى في آخر حكومة حكومة السيد السوداني كان هنالك إنجاز، لكن هو إعلاميا أذان الرجل من خلال طبعا الفريق الإعلامي مالته. والآن يمكن أقول أني أنه السيد رئيس الوزراء بهذه الحركة ستذكر، أي طبعا حاج أدري ملحقنا البارحة رايحين، المهم بهذه الحركة اللي سواها اليوم السيد رئيس الوزراء أو بهذا الإنجاز، ما أقدر أسميه حتى حركة، بهذا الإنجاز بصراحة أثلج القلوب جميعا، يعني راح نتذكره دائما. احنا عندنا مجموعة مفاصل تاريخية في هذا العراق، جزء منها نتذكره بالحزن وجزء نتذكره بالفرح وجزء نتذكره كبصمة تاريخية مرت علينا. فلذلك هذا الإنجاز سيذكر للسيد رئيس الوزراء لم يقم، يعني يمكن كان دائما اكو عندنا تدري اللي يجي رئيس الوزراء يستعد عضلاته، جماعة اللي يكرههم اللي ما يحبهم شيل له واحد اثنين، بس عدد يوصل 48 واسماء رنانة والحبل عجاء. هسه هو يقول لك مثلا لهنا وخلصت، لا هسه اقول لكم هسه الاخبار تتوالى الى انه القوات من بغداد المكلفة بإلقاء القبض على هؤلاء وفق الأوامر القضائية تتوجه الى المحافظات لجلب الأشخاص، حطوا اسمائهم بالمطار بالمنافذ الحدودية، وانت تروح تاخذ لك خيمه وتقعد بالصحراء قد في دك فلوس قلبك انت، ايش قلت تبقى انت، ايش قلت تبقى بالصحراء سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه سته، خلي بالك اذا حط هسه رئيس وزراء يلعب اللعبه نفسها الامريكان من يحطون جائزه على الاشياء هذول، طبعا بعد ما نأيس احنا من عندهم، مو نأيس وانما خلينا نقول يختفون، بس احط لك من ذني الفلوس الجني مليون دولار على فلان اسم فلان اسم فلان اسم اللي يجيب لياهم الى مليون دولار الى عمي 100 مليون، والله العراقيين بلاش اسوي لك اياها بس للتحفيز، ما تلقاهم بعد يعني ما يقول لك هيئات ها يسلمها هذاك سلمهم على كانت الواحد يمكن كان 100 مليون سلمهم. فاذا ثلجت قلوبنا منذ الساعه الثالثه، هسه احنا تقريبا صارنا 13 ساعه وربع، فلذا والله يعني المنتخب اللي ما جاب لنا كاس العالم او ما افثلج قلوبنا ما فرحنا هذا عوف على صفحة عود من تخلص هاي، والله يجوز حتى نجوز ننسى احنا يرجعون المنتخب يسوون اعلانات ايش يسوون ضبه. فلذلك خلي نلتهي احنا بالفرح اللي الان دنشوفه، تخيلوا بس هاي السالفة. طبعا كثافة اتصالات، خلينا اخذ اتصالات سريعا وخلينا اخذ بيان اتصال. الو
2: يا بألو
0: يا اهلا،
2: انا انت ليش تزودون على حلال العالم الله يخليك،
0: ليش
2: سيارة أنا اشتريت 65 شنو أنت سمعت واصلت
0: 92 حبيبي، وأنا وأخوك طبينا شراكة بالمناسبة.
2: ها؟
0: أنا وأخوك طبينا شراكة
2: عمي أبو سيارة ذا تسمعني
0: ايه؟
2: 95 نقد
0: ايه؟ 95 نقد
2: ايه؟
0: ايه عادي براحتك انت شراح انت أو أي واحد شي زيد أنا زيد فوق ورقة،
2: لا مش شرط هذا أنا 65 زيري بيه من يحول
0: انا هسه بدي احكي منير صفاتك صدق من يحول شو اسويها مثلا ابناء الشهداء هاي شنو يا هاي ما تعرف
2: والله ما ادري
0: حجي
2: من الرموز السابق
0: انا بتجيبه خل اوديه على القاطع مالتنا من هناك واقول لهم هاي مال فلان.
2: ايه
0: اوه والله بدعتك
2: والله.
0: احتمال تدق لها الرقم مال برادو ما عليك انت.
2: ايه شلون مكلفون ديك المره؟ مكلفون بالفيلم الملك فيصل. الملك فيصل منه الملك فاروق.
0: ايه
2: انطاها نيسان نسميه ناط الشجاعه. هو انطاها نيسان الكمال.
0: ايه
2: بانه جو عليها ورا ثوره قالوا لها هذا من قدام النظام السابق
0: جيبي. جيبي
2: انا راح ناخذ السياره.
0: طيب شنو انت شنو اللي يفيدك هذا الموضوع؟
2: والله بالسلاطين احنا من البارحه دخلنا الخبر احد الاصدقاء احمد اسمه.
0: تقول اسمه دعوف
2: فرحت امانه غير كيف. قلت كافي يعني احنا معقوله راح يصير تغيير عندنا داخلي ماكو خارجي يتغير. بس من شفت الأسماء اشمئزت نفسي.
0: ليش؟
2: تدري ليش؟ لأن أقول لك هو بلش بال أكو مثلا باكر مال حولي خلينا نحكي شوية بالأكل مال جوعانين. باكر مال حولي وباكر مال طري. هو أنت جيت نزلت باكر مال طري هسه بيروح على الحولي.
0: شوي اصبر لها.
2: لا باكر مال حولي
0: اصبر لها ما يخالف لان هي يعني خطوه بعد خطوه وانا اعتقد لم تنتهي. اشتيدك استاذ مصعب.
2: هي طبعا جميل. هي ما طول ناويين ان شاء الله على خير.
0: ان شاء الله
2: اي ما تنتهي لان
0: انت طيرت فعلك انت كشخص. شنو الفائده اللي عليك؟
2: يعني فرحت لان تعبنا ودقوا لي صور احد الشايليهم ماكو هيك فلوسه بالسلاطين. يعني حاطين عاد شربايه تشرشه في الجو من بين من الفلوس
0: دي الله
2: كعرض وكارتفاع. مو بيتهم بالخضراء لا بيتهم غير مكان. كانوا جيراننا اي خمسينات وشدات يعني هاي العشره والخمسه ما يمكن ما يعترفون بيها والخمسه وعشرين. لو شايب لو خمسين
0: حلو
2: لو شايب
0: هي مو على ما كبر وما شو اسمه
2: ما خف وزنه هو كثره ثمنه.
0: طيب
2: اي والله ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يا رب تستمر ونشوف الخير خلال الساعات الجايه.
2: قدير قدير ان يستمر مو بالبدايه نفس القبل بس اول حد
0: لا ماكو قبله سواها هيك وصل هذا العدد بالمناسبه. القبله واحد اثنين بالزايد بس ما اللي هيك وصل عدد لا ان شاء الله يا رب الاعداد الزايد.
2: هاي فكره المظاهرات والله صراحه فكرنا بيها النيابه احنا داعمين
0: مو فكرته بس هذا الدعم يكون بهذه الطريقه.
2: ايه
0: حط لك لافتة سالفة بلغ اذا اكو موجود احد خلي الاجراءات الامنية تمشي.
2: صار كم دعوة على بيت السيدية؟
0: وايد صار.
2: منير وبلال
0: اربعة
2: صار وياي اربع دعاوى بتسعمية دعاية تنطيهم محل ودار وزقاف.
0: انت الموضوع
2: اسمه معروف كلش يعني ما حتى ماكو عليه تشابه اسماء.
0: طيب ايه وقف وكم عدوا قبال عينه؟
2: فلان قبل.
0: طيب تحياتي لك بسيمة جميل. شكرا جزيلا. هلا بك ناخذ اتصال ترى اربع دقائق صار اطول. الو نعم
3: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
3: شلونك استاذ؟
0: شلون اخبارك؟ الله يسلمك.
3: الحمد لله.
0: سولفي لي قعدتي الصبح لقيت هاي الاخبار شنو رد الفعل؟
3: قعدت الصبح لقيت هاي الاخبار فرحت لمده خمس دقائق.
0: اي
3: رد فعلي يعني بس بعدين احكي يعني اخذ راحتي.
0: اي خذي راحتك طبعا بس بدون اسماء.
3: لا اكيد بدون اسماء. الحيه مين تنكتل غير تضرب راسها.
0: طيب
3: انت رايح على صغار الكبار راح يروحون الزم الكبير.
0: اي
3: هذول الصغار كلهم راح يختفون.
0: مو انت خلي بالي شوف بهذا يعني هاي اللي تشوف للشعب العراقي. اللي بدك تحكين عليهم كبار هم مو كبار. هم موظفين عند اشخاص اسمائهم ما حد يعرفها. حلوه لهنا؟ بس اسمعي.
3: اي طبعا
0: اكو ناس اليوم تملك من المال هذول اللي تحكين عليهم كبار واللي متداول عند المواطنين العراقيين كثيرين انه هم هذول الكبار رؤوس الفساد. تخيلي هذول ياخذون مبالغ ورواتب من الاشخاص الذين يملكون المال وهذول اللي يملكون المال عندهم فالتفاصيل مو طبيعيه. تخيلي انه هؤلاء يملكون المال اللي هم عندهم اموال جدا هواي، يعني مو هواي طبعا. هذا طبعا هذا بالمناسبه هذه يعني حتى المواطن العراقي للاسف انقطع الاتصال، حتى المواطن العراقي يعرف هاي الاموال اللي يلقوها هسه حاليا، هسه عندها على الاقل تقدير بعض الشخصيات التي ألقي القبض عليها، هذه تعتبر ترى رواتب دفعات. انت احكي لي اللي عند الكاش الحقيقي، وخصوصا انا ذكرتها سابقا وقلت له انه السيد علي الزيدي هو واحد من رجال الاعمال الذين يعني دخلوا على كل البيروقراطيه اللي موجوده في الحكومه العراقيه، فاتت عليه كلها، اللي كان يطلب منه رشوه، واللي كان رجل اعمال وعنده شركات. فلذلك هنالك هو يعني هو كشخص اليوم مثلا انا اليوم بالاعلام انا اعرف منه سين يبتز بفلوس، صاد يبتز بفلوس، فلان يبتز بمناصب، فلان اعرفهم، لان على قولت هنا عندنا مثل كلش حلو يقول لك ولد القريه كل من يعرف اخيه. فاذا بالتالي هذا الرجل على كثر المشاريع التي خاضها طبعا وهو متعدد المشاريع، فعلى مدى المشاريع التي خاضها من يوم ما بلش حياه البزنس لليوم، ايش قد مروا عليه ناس اخذوا من رشوه او طلبوا من عنده رشوه او عرف الى انهم مرتشين. فهو الى الان يعني دا يعمل بهذه الآلية. هو بالمناسبة فقرهم الفاسدين ما أعرف، هو الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني إجا سيد رئيس وزراء علي الزيدي رجل أعمال مارين عليه بقيت ذول فد مليار واحد يعني كذب. فبالتالي لأن أنت تخيلوا يعني عدنان الجميلي يجي يعرض رشوة على رئيس وزراء، رئيس وزراء يحكيها يقول هو عرض عليه الرشوة، طبعا هو يمكن الرجال استحى او يعني باعتبار رئيس وزراء فيمكن ما يقولها، يقول لك انا يعرض علي رشوه للشتانر شيء، مو هي هنا السالفه. فاذا بالتالي هؤلاء يعني هذا الرجل شافهم كلهم، اذا ما شافهم بسالفه بكلمه تدرون جماعتنا خوف ما يدرون واحد رجل اعمال ده يفتح بزنس يعني ملخوت ملخ، تعال جيب يسوي لك اياها القصائب البيروقراطيه العراقيه. واليوم عجبني تعليق من احد الاشخاص، صديق عندي طبعا هو كلش قريب من عندي، قال لي راح اروح لفلان دائره، قلت له شو ازدحام العالم وهاش عندك رايح؟ طبعا واحده من الدوائر التي تعنى باختصاص معين. قال لي حروح هناك، اللي انا كل ما اروح يطلبون من عندي فلوس، اليوم راح اروح كلهم خانسين يخافون يطلبون الفلوس. فراح على فد تفصيله يعني تخص شغله، اعتقد انه هو اليوم ما حد يتجرى يطلب بعد مبلغ، بس يحكي بفلوس تعال انت مرتشي لا سبعد بعد فك لحد ما. فلذلك هذا الفساد المستشري والذي نخر المجتمع العراقي ونخر مفاصل الدوله آن الاوان ان ينتهي. يعني بوجهه نظري لن ينتهي تماما، لكن على اقل تقدير يقوم الواحد يفكر فد مرتين يخاف خوفه. والحلو انه الى الان لا يوجد، تخيلوا كل هاي دنعجبي اليوم بس احنا فرحان والعراقيين ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومه مالته بيان انه وسنأتي وطلع اسماء لا قل مخليها تخلص، يعني هاي ما اعرف ايش استنتاجي، قل مخليها تخلص واطلع بيان ابشر العراقيين شنو الموضوع، لان هنالك اخبار يتم تداولها الان في الاروقه الاعلاميه إلى أن الأعداد التي يتم تسريبها أقل، يعني تخيلوا الحمد لله 48 هي أقل من الملقى عليهم، ملقى القبض عليهم يعني الرقم أعلى. فتخيلوا وأنا حبيت هالرجال لا أدور الإنجاز ولا أدور طش، قال له خلا خلص رجل أعمال يكمل البزنس يقفل الديل بعدين يعلن عنه. عم عقلي طيب ناخذ اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: شلونك عين استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك، يا هلا ومرحبا، منو جاي؟
4: ياسر العزيز.
0: اهلا يا ياسر، تفضل.
4: شلونك قلبي؟ ان شاء الله بخير.
0: كل الهلا بيك، الله يخليك ياسر. شنو اللي والله تشعر به انت الان، او شنو اللي راح يرجع عليك بالفائده من هذه الحمله؟
4: والله استاذ هي خطوة جبارة وإحنا نشد عليها، ولازم المفروض يأزر شعب، كل الشعب يأزر هذا الرجل. وحتى أي واحد عنده شبه يعرف شبهة فساد يبلغ عنها، لأن هي فرصة مو استاذ لو مو صحيح.
0: طبعا
4: ما دام هذا ما نخلي ما دام نقول بعدها بحرية هالشغلة.
0: اي ما دام بعد بحرارة الأصواب.
4: اي والله وان شاء الله هذا الخير يعم على العراقيين على الفقراء. هاي المجمعات هسه السكنية المبنية كلها كلها وزعها للفقراء لان هاي كلها لهم هم هذول الحيتان.
0: نعم
4: استاذ احب انوه على فد موضوع
0: خارج الموضوع لو
4: لا نفسه هم الفساد منبر الحر انتم ويعني
0: طيب.
4: انتم دائما الحقيقه عندكم ويعني تساعدون الناس وهاي استاذ تدري انت المفروض ان شاء الله ورا هاي الخطوه الرئيس الوزراء يسوي المنظومه الامنيه يعيد هيكليتها تدري ذاك اليوم استاذ صعد وياي ابو قلم يقسم بالله العظيم كل امر الطبله بالمئتين مليون بالشهر هذول اللي ما يداومون ينطون فلوس وهذول اللي يبنون بالزراعه ياخذون من كل بيت 10 مليون يقول النثريه ما ينطون اياها احنا نروح نجيب من عندنا هاي الاقلام
0: جايم هذا هذا هذا الموضوع يعني بالنسبه لذني يعتبر اقل ذني يعني جايم والسرى جايم ان شاء الله
4: صدق بالله يعني كلها يعني استاذ اصلا للعظم الشغله يعني مو هي طيب. يعني منظومه امنيه
0: كلها تعرف
4: يعني
0: بما يعني انه انت تعرف وانا اعرف كلها تعرف كل الموجودين يوم يعرفون شنو اللي دا يسوون
4: وان شاء الله يا رب نحو
0: الافراق
4: متقدم
0: تحياتي لك شكرا جزيلا ورده هلا بك مع السلامه باي. طيب عندنا اتصال الو
5: مساء الخير خالو
0: مساء النور يا هلا
5: شلونك
0: شلون الاخبار
5: والله الحمد لله
0: الحمد لله شلون الاخبار
5: هاي خلاص هاي والله الحمد لله زينين
0: هاي الاخبار هسه شلونها
5: والله هاي اخبار كلش زينه بس اتمنى من رئيس وزراء عم يمر على منظماتكم
0: اي
5: بعد منظمات
0: اي
5: هم يجيبون مخدرات
0: طيب
5: واكو بعد فسادك بالسجن مين
0: يعني
5: فساد السجن يقول 11000 للكل سجن مو
0: طيب
5: ما يصرفون 1000 دينار لكل سجين
0: ما يصرفون 1000 دينار لكل سجين
5: اي والله ما يصرفون يعني تصور دزاز واحد برا الدزاز مزمد برا ما ب 3000 دينار هنا 9 نفرات يستلم دزاز واحد
0: اوف
5: اي احنا مو صح هذا امبوك
0: طيب
5: يعني تصور كل نفر
0: هاي الملفات هاي الملفات راح يجيها واحد وحده ورا الاخرى اي وحده ولا لخص بروله
5: اكو يعني اكو بعد منظمات هم يعرفون
0: والبقيه جوا احنا تترتب سيد رئيس وزراء لن يوفر جهدا في ذلك يعني ابدا
5: ما يعني احنا اللي يتعاطون يعرفون من وين يجي مخدرات
0: طبعا طبعا طبعا
5: فنقيم اصحاب اكو منظمات يجيبون منظمات تابعين للدوله
0: طيب
5: هم بس المنظمه يطببون مخدرات جوا يعني اتمنى هذول هم
0: ان شاء الله
5: يتحققون عليهم
0: ان شاء الله يتحركون عليهم
5: واكو بالسودان عمل اكو فاسدين هواي احنا على المخدرات ملزومين
0: طيب
5: احنا على المخدرات ملزومين
0: هذه خلينا شوي لي قدام بس خلينا نخلص هسه من ذول الهده
5: مال بس خلو خلي اعطيك فكره يعني احنا بين اربع حيطان احنا مصحنا على مود مخدرات ملزومين مدمنين
0: طيب
5: احنا مصح اذا المخدرات الطب جوا يم بابنا على الغرفه مالنا ما ندخنا
0: شون يعني؟
5: يعني إذا أنا ملزوم على المخدرات صح لو مو صح؟
0: ايه
5: إذا طببوا لي على الغرفة يمنا بالسجن
0: ايه
5: أم ندخل
0: يدخل ايه
5: يعني إحنا مدمنين مع المخدرات يعني طابين زي ونتشافة مو؟ هم يطببون أو يعني استغلالي فول يعني يطونا بالكبسونة كبسوناتكو بمئة ألف مئة وخمسة وخمسين ألف احنا اذا نشوفها ندخنه تشوف الدوله اذا يطبب لك يا طبعا ندخنه
0: طيب خلينا نشوف هسه احنا بالايام القادمه شنو ممكن يصير وان شاء الله هذا الموضوع ينحل تحياتي لك
5: حبيبي الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا يعني بصراحه شوفوا هي هسه كثير من الملفات والقضايا الفساد وانا قلت هي لان المؤسسات هي اليوم منخوره نخر بهذا الجانب لكن خلينا اول مره يعني خلينا ناخذ مساحه خلي يكون هنالك 13 ساعة ما راح تحكم عن فساد مستشري من 23 سنة مستحيل ماكو فيلم يعني من سابع المستحيلات إذا أنه إحنا إذا سوينا حملة أو صارت هذه الحملة لإلقاء القبض على كبار الفاسدين، خلي أسميهم كبار الفاسدين والمرتشين ومهدرين مال العام، ما تفض ب 13 ساعة. هسه إذا تأتي بقية شي يصير شون بعدين لي قدام الموضوع بعد. وهذه أمنية، أمنيتي وأمنية كل العراقيين، إلى أن السيد علي الزيدي يعني يستمر لن يقف، يجين وحدة وحدة بس هو خلي يخلص هذه. لأن أنتوا خلوا بالكم هذول بعض الفاسدين يرتبطون ارتباط وثيق أما بشخصيات بارزة جدا أو شخصيات مؤثرة، أو في بعض منعتهم طبعا المناسبة يرتبط بدول أخرى. فالضغوطات اللي عسى على السيد الزيدي يعني ما يعني حقيقة نقول الله يساعده الرجل هذا. فلا تتخيل أنه هذول كل واحد من عندهم يعني هذا راح يدخل واسطة فلان ويدخل واسطة فلان وممكن فلان بالكت تترتب هاي هاي. يعني أنت اليوم هسه ما أريد أشكك، بس مو إحنا لين مصادرنا يعني مو مصادرنا وإنما إحنا كإعلام مرات نقرأ ما بين السطور. لا تتخيل اليوم بعض الشخصيات الدولية العربية الفاعلة المؤثرة ما راح تتدخل على ذولي في محاولة لي يعني على أقل تقدير يعني لملمة ماء الوجه أنه أوكي يلقي القبض عليه خليه يسلم الفلوس وبعدين عود ممكن نطلعه. لأن إحنا عدنا تجربة سابقة وهي مجموعة من الفاسدين في سرقة القرن اللي يعني ألقي القبض عليهم بعدين ردت هذه المال وبعدين مشت الأمور ورجعوا وطلعوا وسعادوا إلى كثير من عدهم طبعا. فلذلك هذه ما ممكن. الرجل يقاتل اليوم مع فريق وهذا الفريق اليوم وياه. كل ما كان هنالك دعم شعبي ليش أنا حكيت لكم عندكم إجراءين كمواطنين، أنت كمواطن عراقي تحب العراق طبعا، لأن أنت مو إحنا شعدنا عدنا دائما سالفة إنه خاف ترجع علينا. تقدر أنت تبلغ على أي مكان أو تحس إلى أنه هو طبعا تحكي عن المسؤولين مو اللي يشتغلوا يا المسؤولين، يشتغلوا مسؤولين ممكن أكو بيهم كم واحد، بس أنا أحكي عن المسؤولين الكبار الفاسدين. ممكن تبلغ عليهم 911 إذا كانوا لأن هسا كتر بيهم خاتلين، هسا لحد الآن تراكو جزء من عندهم يعني خاتلين طافرين ناس رايحة ناس مدري وين، فإذا كده يلحقوهم فتبلغ عنهن. والجانب الثاني إلى أنه ممكن تروح أنت هسا لواحد أبو مطبعة خطاط تكتب لك لافتة تحطها على حائط بيتك، شكرا رئيس الوزراء على هذه الحملة الحملة الخضراء، بعد حطها هيك قبال بيتك، هذا جزء من تضامنك أنت مع السيد رئيس الوزراء. ماكو داعي ضغط بالشارع، اترك القوات الأمنية تتحرك براحتها. عندك مشوار اليوم، عندك ما عندك حاول تقعد بالبيت، كرص شوي ببيوتكم اليوم العراقيين، خلي القوات الأمنية تتحرك براحتها ما تتأثر. لأن خلي بالك هي ليش صارت بثلاثة الفجر، مو يعرف جماعتنا لا يوقفهم نهار ولا ليل. هذه تدري اليوم هنالك سباق، خصة هسه بعد ما طلعت الأسماء وبدت الناس هسه راح يبدون كلهم يحسبون الخطة باء، فكلهم راح يبدون يحاولون يتخفون يقولهم موقع بديل مقر بديل. فحركة القوات الأمنية لإلقاء القبض شوية راح يكون يعني صعبة بوجود كثافة الازدحام وغيرها. هذول مرات ناشرين أحد واجوكم طبوا وراح يجون قريبين. فهاي أنا يعني هذا جزء من العمل اللي أحس له أنه هو جزء من المواطنة الحقيقية عند الأشخاص. طيب شنو نقول لي يلا.
6: هو العراق سليل المجد والحسد، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاب الزمان جميعا والعراق صبي.
7: لابد لك الخير يا أم البساتين، حييت صحك عن وردك فحييني. لا مجلة الخير يا أم البساتين، حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لولا الحمائم بين الماء والطين.
8: ماذا أقول إذا استنطقت عن وجعي والجرح جرحي والسكين سكيني، ويوم يزحم وجه الموت ذاكرتي، أبكي عراقيا أم أبكي فلسطيني؟
0: طيب نأخذ ويانا اتصال. ألو،
9: مساك الله بالخير أستاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير يا هلا.
9: شو شلون الصحة؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا مرحبا.
9: شو أمورك؟
0: خما عندك من ذولي اللي لزموهم تطلبون فلوس مال ما انتخابات؟
9: والله أستاذ سلطان لا، أكو واحد منهم قبل الانتخابات اتفق وياي.
0: إيه.
9: واختلفنا على السعر.
0: إيه.
9: وخطية واحد بالمطبعة حسن جلط. يعني يطلب 33 مليون تقريبا.
0: يابا حلوات.
9: بالله الكريم.
0: إيه.
9: يعني هو اتفقوا على مبلغ شوية ثقيل. هو على قولته مغرد المبلغ.
0: زين.
9: يعني ما دخلت جلدتي، قلت أنا على مبلغ قليل، قلت أنا ما قلت شيء والله، يعني ما مبلغ ليس يعني سعر المتر. قال لي وأنا قلت أنا هذه زي ما أقول. فذاك المصفي قال لي لا أنا أشتغل الساعة. حتى 33 مليون.
0: إيه.
9: يعني
0: حارب زمانه. حارب صدق حارب زمانه هذا.
9: والقرآن الكريم انجلط اليوم قالوا لي انجلط. قلت أنا الحمد لله يا بخت.
0: إيه.
9: الله خلص.
0: إيه كان هسه حرامات والله فاتتك هي.
9: والله يا سلطان شوف هو الخطوة.
0: إيه. يعني كان أنا فرحت بيها بالمناسبة. اي ضربك 30 مليون كان افرح. طيب هسه عوفه هسه هاي خلينا نحكي منو شنو الاحساس او شنو انت بوجهه نظرك الفائده منك انت شنو المستفاد هسه هاي الحمله؟ اذا قلت لك انا هاي الحمله موجوده شنو الفائده اللي انت ترجع لك من هاي من هذا؟
9: والله اكو واحد من هذول لابوبو يعني اليوم انفتحت 33 مطبعه كانت 33 مطبعه قاعده ما تشتغل.
0: طيب
9: لأن أبوه ما أخذ العمل مالتهم كلهم.
0: زين شنو ما أخذ العمل مالتهم؟
9: ما يخليك تشتغل.
0: ليش؟
9: ما يخليك تشتغل. أنت جيت بيش تشتغل لي؟ جيت اتفقت وياه على سعر.
0: طيب.
9: أنا لا ما أشتغل لك السعر. أروح على مطبعة أبوه لا والله. ربع مو نص ربع أستاذ سلطان ربع ربع.
0: زين.
9: يعني أنا أشتغل لك متر خلينا نقول بلف وربع.
0: إيه.
9: فلكس. تعال يا مشتغل بالف وربع هذا نيت المطابع اللي دائما دايره خطيه يقول لك انا اشتغل بالف بس تعال
0: امشيهن
9: بتحركني
0: اي
9: بس يعني خليني اداور حتى فلوس بفلوس
0: اي
9: لا ابو بلا يشغلها بربع
0: زين
9: يعني شوف ايش قد فرق
0: اي
9: انت عندك 200 متر فلكس
0: زين
9: تجي تشتغل يمي بألف وربع لو تروح تشتغل يوم دولة بألف لو تروح تشتغل يوم هذا بربع
0: لا اشتغل بربع شالي بي كان
9: ها؟
0: اشتغل بربع والله
9: ايه شالي بي كان ايش راح تسوي؟ راح تقول انت هذا شلون جاي يصرف له؟
0: ايه
9: زين مواده كلهم بدون ضريبة وانا مواده كلهم ضريبة
0: طيب حلوة هاي
9: اليوم والله 33 مطبعة كلهم اليوم وزعوا شكلي
0: رجعوا ايه رجعوا شغلهم
9: رجعنا لهم يعني رجعوا أنا ما أقول لك أنا ما أريد أستغني بس أرجع كل خبزة
0: إيه هي هاي السالفة
9: يعني ما أريد أستغني فلوس أس الربح ما أريد أطلعه
0: إيه
9: بس أريد
0: بس المهم أرجع فليساتي صحيح
9: لا هسه أقول لا فليساتي والله يرجع أول سالفة رجع أنت وين ترى أول سالفة راح يجي علي بس أريد قوت يومي أريد أرجع قوت يومي
0: صحيح
9: يعني أقدر كل خمسة أقول يابا والله رجعت البيت اليوم اشتغلت 100-200 ألف
0: طيب يعني إذا أنت بوجهة نظرك إلى أنه مثل هكذا حمله هي جزء من عدها إعادة أو فك
9: والله اليوم
0: هاي.
9: اليوم لا. اليوم فرحنا فرح الأستاذ سلطان على الحملة ما واحد من عندهم يعني واحد من عندهم يعني فرحنا صدق فرحنا تنفسنا اليوم تنفسنا
0: طيب
9: إن رغم أنا أشوف حتى المبلغ اللي يعني أنا شوية أغلى من عدم ربع بس ما يخالف الله خلي يشتغلون هم يا مان الله يعني أنا باوع عليهم
0: إن شاء الله يا رب
9: والله عزلهم أغلب ناس شاء. والله أستاذ سلطان يعني طيب. الحالة أنت صعب اللي عنده وأصبح ما عنده
0: أي والله هي هاي طيب
9: يعني شوف والله
0: حتى بس حتى نفتح المجال الاخر ما بقى لنا وقت احنا انا ممنون من عندك وشكرا جزيلا تحياتي لك يا حبيبي خلينا نختصر مشاركاتنا شويه حتى نقدر ناخذ اكبر عدد من الاتصالات لان حقيقه بشويه ضغط يصير عندنا ناخذ يعني اتصال الو
10: الو
0: الو
10: مرحبا
0: هلا شو الاخبار
10: يمكن انا عندي سؤال مختلف عن البقيه كلهم
0: يلا شنو سؤالك
10: يعني واحد مهسلس مثل هذا، ما اريد اقول اسمه، مثل هذا الجميلي،
0: ايه
10: عندك هلقد فلوس،
0: ايه
10: الى درجه انه دافنهن المزرعه،
0: ايه
10: ومرتك حاطتهن بتنور هذا تهرقهن ما ادري حرقتهن، شو تسوي بهاي الفلوس؟
0: هاي هي مو كلها فلوس بالمناسبة يعني.
10: عمي مو كلها، ايش قد لها من عندها؟ 5 مليارات؟ 3 مليارات؟
0: يعني ايش تقريبا؟ زين.
10: شو تسوي ب 3 مليارات؟
0: هاي بعد.
10: هسه اني هسه اجيب اي عراقي.
0: ايه.
10: وشوفه هاي الفلوس.
0: زين.
10: قل له هذني.
0: ايه.
10: شلون نظمهن مثلا؟ ايش قد راح تاخذ من عندهن؟ احلف ما راح يقدر ياخذهم كلهم.
0: لا ما مستحيل ما يقدر ياخذهم كلهم، بس انت خلي في بالك هذول همين اكو جوانب احنا نجهلها والله يبعدنا عليها، طبعا خصوصا الفلوس الحرام اللي هواي. اسال الفلوس اللي هواي حلوه، بس مو الفلوس الحرام اللي هواي. احنا بدنا نحكي عن اشياء مرات الانسان تصير قدامه مبالغ ماليه، يعني من انت مثلا اليوم هسه نفرض جدل، انت اليوم كمصطفى

0: فاهمني؟ وهذول ما عندهم عقلية البزنس، هم كلهم أغلبهم حجي. مع احترامي
1: مو مسألة يعني هذا اللي يأخذ هالقد فلوس هذا شلون أقول لك مستعبطنا؟
0: اي طبعا مستعبط،
1: ماكو حسيب.
0: لا لا انت تخيل، انت ما اسأل السؤال الاخر اللي يقول كل هاي المبالغ مالهن واحد مالهن، يعني شلون طلع عن ذني كلهن؟
1: اي ذني شلون وصلن لك لك انت؟
0: وصلن لك
1: شلون؟ علي القاط مالته ب 60,000
0: اي مثلا.
1: انت شلون يعني انت شلون ملك الذني؟
0: شلون عافيه
1: ذني شلون صار لك ذني؟ يعني انت سويت، انت سويت
0: اي
1: يعني أنا. شنو سويته انت بحيث وصل لك ذني؟
0: هسه هاي الفلوس، هاي الفلوس مالها كبير ما يعني شلون طلعت هاي
1: حتى ترى ميزانيه الدول؟
0: اي طبعا
1: والله ميزانيه الدول عدد. يعني هسه عدها الف يباوع الكره الارضيه، شو اشتري هاي السودان جيبوها خلي اشتريها ليش؟ يعني شو سويت بهالقد فلوس؟ شو تسوي بيت سياره لك ولاهلك وعشيرتك كلهم تشتري لهم؟
0: ترى اكو
1: البقيه وين؟
0: دولة قريبه من عندنا ميزانيتها بالسنه يعني ميزانية دولة 18 مليار دولار وهو مكموشة عنده هسه الأرقام قامت تعبر 50. يعني تخيل هذا يمول دولة 4 سنين.
1: دولة هي وناسها،
0: هي وناسها وشعبها ودنيا
1: وراحة وطلابها ومدرسينها
0: كلها كلها
1: وعجائزها وكلها كلها والدور وتمشي
0: وتمشي
1: لا وتنتج أحسن من عندكم شواربك.
0: إيه تخيل. إيه
1: ما أعرف، أنا ما أدري والله ما يعني أنا عجز الثاني بالنسبة للي يقولون ليش مثلا ما يلزم راس الحية وراس الحية وما ادري شنو، ترى ذولا هم كانوا بالنسبة لنا احنا الفقرة نشوف ذولا حياية.
0: صحيح،
1: ذولا هم راس حياة ترى بالنسبة لنا. يعني انت اللي يلزم هذا ما يلزم الكبير؟
0: طبعا
1: يلزم الكبير
0: طبعا،
1: بس لحد يستعجل على رزقه.
0: هي بس احنا شوي بس لا هاي طفقة مالتنا شوية تهدئ بس.
1: اي هاي اقصدك اللبقه؟
0: اي اللبقه مالي
1: انت طقوها انا اكمل.
0: اي هاي بس شويه تهدى، خلي شويه بس نرتبها.
1: لا لا يعني شوف انت هسه اذا ابو محل ومحل اللي بصفه باق ورجع البوقه يفرح.
0: بالضبط.
1: انا مثلا كعراقي مثلا ما راح يحط بجيبي شيء هسه بس افرح منه يعني كذول. هذا المحسله
0: ترى احنا اكثر من 40 مليون شخص، اكثر من 40 مليون شخص هسه عوف لي السبعه ذولي، اكثر من 40 مليون شخص اليوم فرحان بالمسك هؤلاء الحيتان مع اموالهم. وهو عن ايش سالت السؤال؟ انت شنو الفائده اللي عليك راح ترجع؟ وهم لا لهم لا ناقه ولا جمل. طبعا بالمناسبه راح تطلع، هم نعطيك بالمناسبه راح تطلع اسماء احنا بحياتنا ما سامعين بيهم.
1: اي ما نعرف،
0: اي ما نعرفهم، واللي هم ذول حقيقه يملكون الاموال.
1: مره طلع لقاء ويا واحد رجل اعمال او يعني ما اعرف ثقيل، قال تدرون عندنا بالعراق رجال اعمال او مسؤولين عندهم ميزانيه اكثر من ايلون ماسك.
0: طبعا
1: حق ضحكت
0: لسين. لا صدق
1: ورا ما شفتهم بالكاراتين.
0: ايه بس شنو الموضوع مختلف تماما.
1: عمو 10 ملايين شايفه بس مليار. بس مليار شايف
0: بس مليار دي، وانا كل ما العب عليه اخسر خسره.
1: انت تخسر والله خسرت 500,000 وانت حارقه ب 8.
0: طيب ابو الصوف تحياتي لك حبيبي،
1: انا اشكرك يا
0: طيب. شكرا جزيلا يا حبيبي، تحياتي لك. باي باي. ناخذ ويانا اخر اتصال في حلقه اليوم. الو
2: الو الرئيس،
0: عيني
2: شلون الامور؟
0: ايه شلون الاخبار؟
2: انا باشا.
0: قل لي شنو الفائده اللي ترجع عليك انت كمواطن كشخص كفرد من هاي الحمله؟
2: بعد ما حد يرشح الانتخابات.
0: ها؟
2: بعد ما حد يرشح،
0: بعد ما حد يرشح الانتخابات. ايه والله صدق
2: قران. والله ما حد يرشح بعد كذا تخاف. وبهاي الهوسه كلها اكو واحد يعني بالدائره زعلان.
0: ليش؟
2: على هذا الخدوة بدون ذكر اسمه.
0: خطيه.
2: والقران وهو بعد عقد بعد عقد او مو عقد استغفر الله اجور يوميه.
0: زين.
2: واجور يومي من 2016 اجور يوميه. والله لحد الان وضايج عليه وزعلان.
0: الله.
2: وهو قاعد بالحواسي معي اول شغله وما يعرفه شيء، ما اعرفه شخصيه.
0: وهذا ولا شايفه ولا يعرفه.
2: ولا شايفه وهذا وما ادري يعني. قلت له انت صدق تشاق؟ قال والله هذا ايش اسمه؟ قلت له عمي هو غير انت ما تتابع احمد البشير حقك. انت ما تتابع، انت تتابع وشوف شوف اللي
0: قاعد يطلع
2: الحقائق كلها 100%. طيب. ما ادري شلون تعليته وياه. وهذا الجميلي خلق على قوت هذا قاطع 60,000 يعني أنت عندك هذه فلوس كلها عندك مقابل إنه قاعد هنا واللي روح سافر
0: عمي هذا البلد بيرزقه هذا هواي بالنسبة لهم دولي كانت
2: مو هذا صار عندي 100,000 حين وأنا ودي هنا أصرفهم بس
0: تقول عمي أسأكو اسم لإحدى النواب اللي هي طبعا من محافظة يعني مجاورة والله ما شايف اسمها قبل أنا طلع شيء ليش شالوها شو الموضوع يقال إنه هي واحدة من الأشخاص اللي كانت مسؤولة عن كثير من عمليات الفساد الموجودة بالمحافظة نفسها هي نائب
2: صح سمعت فيه
0: فبالتالي يعني سالفة ما أدري إن شاء الله خير يا رب نسمع الأخبار الزينة خلال الفترة الجاية
2: الوحدة بصوتك هذي يا من ضيعوني
0: اي والله سموا كلهم يا ما سموا كلهم صدق علي من ضيعوني
2: اي صوتك حلو طيب يا من ضيعوني
0: تحيه لك ابو زين تحياتي شكرا هلا بك هلا مرحبا هلا بك مع السلامه باي باي طيب مستمعينا طبعا في نهايه حلقتنا لهذا اليوم بصراحه خليني اختم ختام مختلف واقول لكم الى انه كل المواطنين العراقيين اليوم اللي هم خلينا افترض الرقم 40 مليون شخص اليوم هم قلوبهم مثلجة وبصراحة يتفائلون خيرا بأن الساعات القادمة راح تطيح بأسماء أكبر يمكن لأول مرة في حلقات على الطريق يعني أخصص حلقة كاملة عن شأن عراقي بحت 100% وهو يدخل قد في جانب أمني أو سياسي لكن بصراحة على طالما كل الحلقات التي مرت أنا يمكن حكيت أكثر من مرة وسولفت أكثر من مرة إلى أنه نحن بحاجة إلى مثل هكذا انتفاضة تكون موجودة لا يسمح أو أنا شخصيا لا أسمح بأي شخص أن يشكك بالنوايا ولا أسمح لأي شخص اليوم يفكر بطريقة سلبية حاول أن تكون إيجابي حاول أن تكون داعم أنت لحكومتك اليوم مباشر وعقبة وبلغ وكل الإجراءات اللي أنت تشوفها اليوم مناسبة حاول أن تسويها شكرا لرئيس الوزراء شكرا لكل الأبطال الذين اليوم أمام المغريات وألقوا القبض على هؤلاء الفاسدين وشكرا لكل شخص كان مصدر وسعي جيد في هذا الجانب فلينقل الإعلام فرحة العراقيين اليوم عن الجميع نلتقي دائما خير باي

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جارين
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أحب السبب. لا تفكر.

خليني استرى يلا وحد الصور لا تفكر حبنا

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

معايا يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كنا نتلاقى من عشيه ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي وإجا الصيف وانت نسيت

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: تعودت حبك وظلمة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة تجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أني نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: قاسم قاسم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد أف أم المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.
9: اسمع

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: تفهم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية خير وبداية بها بركة إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700115 و078021611. سبعة طبعا شاهدنا في هذا الأسبوع حقيقة خروج منتخبنا الوطني بشكل يعني ما كنت أنه أتمنى أنه يظهر بهذا الشكل حقيقة، لكن أوجه تحية حب إلى لاعبين يعني على الأصابع. تحية لآكام، تحية لمرخاس دوسكي، تحية لعلي جاسم، تحية أيضا لإقبال يوسف الأمين، وتحية لهم وأتمنى لهم مستقبل حقيقة، مستقبل عالي ومستقبل كبير. ربي يوفقهم لأن قدموا مباريات بكل ما تعنيه الكلمة. هدف أيمن أيضا كان من الأهداف الحلوة، لكن كنا نتمنى أن نشوفه حاضر في المباراة، يمكن كانت عنده إصابة. فتحية لكل اللي بذلوا جهود، وأكيد ما نبخس حق أي أحد، لكن الحمد لله أنه إحنا حتى لو كنا خسرانين أو مغادرين البطولة، لكن ما نغادر بـ 12 هدف. يعني أنا هذا اللي قاعد أقوله، يعني شفنا الرأس الأخضر خلى روحه بروح الفرق، خلى راسه براس إسبانيا. تخيلوا الرأس الأخضر هو يعني جزر عدد نسماته 450,000، وطلع عندهم منتخب، تخيل طلع عندهم منتخب مو صعد الكأس العالم، طبعا صعد بكأس العالم على حساب الكاميرون، طلع الكاميرون يعني مو عبالكم يعني، ودينافس حاليا وراح للدور 32. مصدقين انتوا لو لا ويام منو مجموعته؟ يعني اسبانيا، الارجواي، اي بالله يعني مو شي عادي. كل التوفيق لكل من يجتهد، كل التوفيق لكل من يقدم جهد حقيقة. فتحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الآن تجري مباراة كندا وجنوب أفريقيا ضمن الدور 32 من البطولة، فواحدة من المباريات القوية والحلوة هذه راح تكون دور 32، الدور الأقوى، الدور الأهم، الدور اللي أنت ممكن تقدم بيه أفضل ما عندك. دور 32 هذه أول مباراة في الدور 32، جنوب أفريقيا مع كندا. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770011 415.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أريد أسمع الجالية العراقية، أغلبهم كانوا في يعني حاضرين في مباراة كأس العالم. هم كانوا يعني اللاعب الرقم 12، لا والله اللاعب الرقم 1 كانوا. الجمهور والجالية العراقية اللي قدمته في هذا المونديال والله إلى كل الاحترام. وأنا مدى يعني هاي مال كلمات الشكر ونطلع نشكرهم، والله هذه قليلة. عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: يا هلا بيك، مشتاقين.
0: يا قلبي يا هلا.
1: والله توني سعدت سمعت برنامجك، كل شيء ما سمعت من البداية.
0: أبو شهد شونك؟
1: أنا أحمد. أحمد
0: حمودي حبيبي، شونك؟
1: شلون الأمور؟ لازم ناسي صوتي.
0: شون العفو؟
1: لازم ناسي صوتي، صار لي فترة ما متصل.
0: لا لا بالعكس،
1: يمكن يطلع عندك. أنا أحمد القريش
0: مكتوب حمودي الورد. إيه حبيبي
1: حتى
0: شونك؟
1: حتى أنا متابعك على صفحتك الشخصية مال العفو مال التيك توك.
0: أتشرف فيك.
1: مرات أشوفه. الله يحفظك، شلونك؟ شلون الامور؟
0: شلونك حمودي؟
1: الله يسلمك، ادعي لك بالخير، الله يرحم والديك.
0: يعطيك الصحة والعافية حمودي حبيبي. شلون تشوف كأس العالم هسه؟
1: والله صراحة أنا ذيك المباراة الثلاثة اللي راح شفتهن يعني، بس غير فرق ما شايف على الأمانة، شفت مال منتخبنا يعني.
0: زين.
1: يعني منتخبنا احنا شو نسولف ما يعني ما نقدر هم ننتقد انتقاد بنا يعني ما اعرف يعني اللعب مو بالمستوى المطلوب
0: يا اخي. بس انا اكو شغله سعوفك من كره القدم.
1: شفت استاذ مهم، بس خل اقول لك حقيقه احنا نعرفها وتتعرفوها، المنتخب هذا مستوى، منتخب هذا مستوى ما يتحسن. انا اقول لك يعني والوعي بنفسهم والغرور هم ماخذهم يعني، بعض اللواعي يعني تلقاه على حالات ونشر وسفر وغيره يلعب هيك لعب عادي يعني، ملتهي بغير اشياء، ما عنده هدف يريد يوصل له صراحه يعني.
0: شنو رايك بالجمهور؟ يا اخي الجمهور اللي قدمه للمنتخب، انا يعني ما اعرف شلون انه واحد ايجازيهم.
1: اي والله في الجمهور في الترتيب في حافز وما اعرف ايش بهم يعني. المنتخب اخواننا هم الوعي كلهم، ما يصير هم نحكي عليهم، ولكن بس مو هذا مستواهم يعني. قبل ما نحكي لا راح يقدم ولا راح ياثر، هذا مستواه ما امكانياتهم، احنا ما نقدر واحد نضغط عليه وهي هاي امكانياته يعني. هو المنتخب هذا مستوى وده يشوف اللعبة.
0: طيب
1: انت رأيك شنو بيهم استاذ مهيمة؟
0: انا هسه راح تسمع رأيي هسه.
1: ايه نعم
0: هسه. ويلا انتظرك على النصف الثاني حبيبي.
1: يلا الله يحفظك. الله
0: هلا بيك. هلا بيك. عندنا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: شلونك حبيبي استاذ؟
0: يا قلبي
2: الله يخليك الله يحفظك.
0: منو ويانا؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: منو؟
2: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد شلونك مجيد؟
2: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا ربيك مجيد.
2: الله يستر عليك. الله يخليك الأستاذ.
0: يا حبيبي مجيد، حاليا لمن شجع بكأس العالم؟
2: أنا شجع البرازيل أستاذ. يعني إحنا من وعينا للدنيا البرازيل نهاية التسعينات بداية الألفينات كانت الذروة مالتهم يعني.
0: صح.
2: ولو البشر لعبة صعبة البرازيل واليابان، لأن المنتخب الياباني متطور جدا.
0: هم هذا طموح من أيام، أنا راح طبعا يعني خصصت حلقة يعني راح أحكي بيها، هذا من أيام المسلسل كابتن ماجد هم كانوا يعني ببالهم هذا الشيء.
2: أستاذ دري مسلسل كابتن ماجد والسعي مالتهم من أساسه لو متعرف.
0: أي
2: جعفر عمران من سجل عليهم هدف.
0: صح، كانت الشرارة البداية. صحيح.
2: اي بتصفيات كأس العالم 1994
0: فعلا. صحيح.
2: هم اليوم عارضين كانوا يعني الكارتون مال كابتن ماجد انه شلون امنيته يلعب ضد المنتخب البرازيلي دعم للمنتخب الياباني.
0: صحيح صحيح.
2: استاذ والجالية العراقية، الجالية العراقية الجمهور العراقي تجده باي مكان.
0: فعلا فعلا يعني. بس انا شنو اقصد؟ اقصد ال ال ال اقصد العفو، البطاقات مال هذا المونديال غاليه، والطيران غالي، ويعني كل شيء غالي، فالله يكون بعونهم يعني.
2: استاذ خلينا نحكي فنيا، اذا انا وياك نحكي فنيا، البطوله مو قد الطموح، تعرف ليش؟ لان هي البطوله سووها بزنس مو اكثر من كره قدم.
0: والله انا اشوفها حلوه وقويه يعني.
2: لا استاذ القويه من الفرق، يعني عدد الفرق قليله 48 فريق، يعني يعني بطوله ما بيها نديه، والدليل شوف النتائج 7-1 6-0 5-0 هاي هنا ماكو قوه بالبطوله.
0: نعم.
2: يعني احنا مباراه العراق والسنغال ما بيها تكافؤ نهائيا. ارجع لعبه اوزبكستان والبرتغال ما بيها تكافؤ، كراساو والمانيا ما بيها تكافؤ، البطوله 32 فريق كلش كاف. شوف استاذ احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا. وياي استاذ؟
0: وياك خليني اسمعك.
2: شوف احنا زودوا علينا 4 مقاعد من اسيا، قبل كانوا دائما يصعدون كوريا، يابان، استراليا، ايران.
0: صح.
2: ارجع لهذول، ارجع لهذول الفرق، شوف نتائجهم زينه. شوف الفرق صعدت حديثا مثلا اوزبكستان.
0: ايه لان اول مره.
2: استاذ يعني مو هو هذا، منتخبات كواليتي عالي مثل مجموعه العراق، منتخبات كواليتي عالي جدا.
0: يعني احنا ما ننسى ترى، للامانه نكون واقعيين، يعني مجموعتنا احنا يعني اقوى مجموعه.
2: مجموعه النوربكا كان بالامكان افضل من المكان استاذ.
0: اكيد.
2: يعني خيارات اللاعبين كانت مو بالطموح، مو على قد الطموح.
0: طيب أني
2: وقتك.
0: لا بالعكس، أنا يعني فرحان بسمع صوتك.
2: على رأس أستاذ العزيز.
0: يا هلا.
2: يا طيب.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وتحية لكل المحبين. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجأة في كأس العالم، مفاجأة في الزواج، مفاجأة بالحب. مرات شخص يجيك يعني يعترف لك يقول لك أني كلش يعني أحبك مثلا. فهواي مفاجآت في الحياة. أحلى مفاجأة صادفتها في حياتك أو صادفتيها في حياتك. وصلتني رسالة من فارس تقول: مساء الخير مهيمن منور بهالمساء، ملاحظة اليوم تجري مباراة جدا قوية بين المنتخب الكندي فعلا وجنوب أفريقيا، ولعب روعة وتعادل مستمر، وأكيد محمد كندا دا يشوف اللعبة. ما أعرف دا يشوف اللعبة، لا ما أعتقد، ما مهتم محمد بالمونديال. وتحية إلى مخرجنا المتألق، والسلام إلى جميع. شو وقت نصير مثل المنتخبات العالمية؟ نصير مثل المنتخبات العالمية؟ سؤالك حلو فارس. أي صورة هاني؟ أي ما أي شي يسوي بيها؟ زين أي زين اي مو هذا يجوز يعني الاي اي اشتغلها انه على المواصفات. والله سوالف عند محمد. تحيه لمحمد من كندا يعني حق. لا يقول لي انا ديزل هي عمر. يعني هاي شويه خلينا نطلع من الموضوع بلحظه وارجع. عمر قال لي محمد من كندا يريد صوره والدي. انا ديزل كان محمد ولا يهمك. عندنا اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شبي محمد كندي والبي المشكيكة وبردة
0: أبوه. اريد صورة أبويه.
1: نعم شيري.
0: صورة أبويه الوالد.
1: لا إله إلا الله.
0: ما شيري تسوي بيها.
1: ما أنا أقول لك تسوي. اشترك بي الاي اي. ما أدري بيش طبعا. قد خطر كنت شفت.
0: اريد طلع فلوس الاي اي.
1: اي طلع الفلوس الاي اي براسني. زين ما احنا نقدم شغل ما فارغين.
0: ايه انت شنو هم الله مسوى لك صوره مني؟ شنو مسوي لك؟
1: مسوي لي صوره موقف واحده بصفي وهي طيبه ومبروك الزواج واسف على الازعاج. شنو في التسعينات عمتي كافي.
0: واكو صوره خلتك تبكي يقولون؟
1: خلتني ابكي؟
0: ايه
1: يا استاذي
0: والله يا ابو ما ادري
1: أنا يبكي.
0: محمد قال العمر.
1: هاي أقبض.
0: إيه.
1: أقبض مو من عمر، لا عمر على رأسي. تقبض منه في فيه بس ما طول محمد لا. أيش؟
0: منو؟
1: مشتاقين.
0: إبراهيم صار ينشر حالات.
1: إيه.
0: خيرك.
1: أنا شوية حالات.
0: ما أدري يقول. يعني عمر يقول صاير قاعد تنشر حالات وما الواحد مقهور وهاي.
1: لا والله استاذي
0: لا تسوي يعني خير الاحد
1: واحد. لا لا ماكو، لا والله ماكو شيء، بس بيجي تعرضت للموقف يعني هاليومين طلعت صاف ومن ليش هيجي شنو اللي صار. زين اي عادي استاذي عيش وشو
0: يا حبيبي.
1: احلى مفاجاه صارت لي للاسف للاسف للاسف هي محمد كندا.
0: زين
1: محمد فارس يعني ايش تسوي؟ الله ابتلاني بي فوق اللي انا عندي يجيني هذا النوم. شو تسوي حجي؟ شلون تعرفنا؟ شلون طلب رقمي؟ زين ويخافوني اول اتصال بيني وبين محمد طول 3 ساعات مهمه.
0: زين
1: ما برد انام يا معود. قال لا دخلني سالف ايش عندنا يعني؟ يا ايش تحكي وياه؟ ومن ذاك اليوم لهاليوم تليفون الصبح لازم ويا محمد وتليفون بالليل ويا محمد. اي وبيناتنا الحكي على عناد اذا هو ليش ما حسه اليوم ضربت لفتي انقلاب.
0: اويلي عم
1: بوسوالي مدارة لفتين مدارة ما حد يجي ما اعرف. اي والله استاذي ونضيطي
0: بالعافية.
1: ومن فلافل شجرة مو جوزي اكو فرق
0: طبعا
1: معناها الدهن نظيف.
0: عافية عليك.
1: وطرشي وطماطة زايد وكذا اي ما طول هيك هو افهم واحد يضوجه شوية قبل ما يروح ينام.
0: شلونك ابراهيم اخبارك؟
1: الحمد لله والله الحمد لله مهمة بس ملتي شغل وقلة نوم زين.
0: شنو بعد من المفاجآت الحلوة؟
1: يعني شنو قصدك بعد من المفاجآت
0: بالحياة شفتك فد مفاجآت حلوة يعني؟
1: يعني مو قلت لك إذا من ناحية العمل فأني الحمد لله والشكر دائما أنا يعني ما أتفاجئ لأنه أنا شلون خلينا نقول ما أرد أمدح بروح لأن أنا زين فالحمد لله دائما يبعث لي الله شيء زين الحمد لله والشكر. إذا عن ناحية الشخصية فأني ما عندي شيء أنا رجال متزوج يعني فشي اللي يصير لي مفاجأة أكثر منها
0: زين.
1: بس قلت لك عن الناحية الاجتماعية لا محمد كندي
0: خطأ
1: يحصل هذا الموقف
0: يعني جدارة. يعني تزواجك من أختي الله يخليها يعني ما كان مفاجأة حلوة؟
1: إي طبعا أنت تدري بالمناسبة أنا قافل على الموضوع.
0: شون؟
1: مهم أنا شف قافل على الموضوع.
0: اي
1: كنا قافل جدولي كان شغل البيت اروح للكسره لطمع عش دومنا نرجيله ارجع ولحيتي وشعري تشوف تقول هذا اخر رجال مهيكانس
0: زين
1: وقافل على الموضوع. اي واحد يقول لي زواج وكذا وهاي لا خلاص ماكو اطلع عن الدين الاسلامي. شهر كان ابدل البورد وتغلط شركه جديد ورحت خطبت
0: رب العالمين. رب العالمين سهل لك ها؟
1: اي الحمد لله شكرا دقي حمل مطروح
0: الحمد لله.
1: الحمد لله استاذي ما نضوجين احد ما نسوين صور اي اي محلو على احد ولا مشوهين سمعة احد فاكيد الله يرزقنا بلفتين فلافل ويرزقنا الحمد لله والشكر.
0: ايش ده شجع كاس العالم؟
1: انا اشجع كاس العالم اشجع ارجنتين اكيد طبعا ارجنتين الله يعاون
0: يا ابو ميسي غير راجع بقوه
1: استاذي يعني هذا انا اذا خبر اقول لك كافي كافي اكو كاس ما اخذته. انت تدري هسه ما حصل اليوم على اكثر لاعب يقول بكره ثابته
0: لا فشي هو ما هو ظاهره
1: اي هو محمد ومن يعيب عليه محمد هذا متكبر هذا ما يشوف نفسه على العالم متكبر اذا هو ميسي ما يشوف نفسه على العالم تقول لي من يشوف نفسه على العالم
0: يا ابو ميسي على قولة صديقي عند حكايه تحيه لاحمد عدنان اتمنى له الصحه والعافيه يقول ميسي ما يدري بنفسه انه هو ميسي
1: شبيه
0: ما يعرف بنفسه انه هو ميسي بما معناه يعني هالقد ما داير بال متواضع
1: ما الرجال ما اكثر والدليل الصوره الاخيره اللي هي الصحفي الارجنتيني لا يعرفه ولا يعرفه ليش تفاجئ وياه واحتفل وما يعرفه من الارجنتين بالمناسبه
0: صح
1: هاي الصوره الاخيره دي جماله
0: صحيح
1: وطريق ارجنتين كله سهل وباكر لعبه برازيل اليابان غير موضوع
0: باكر رهيبه باكر
1: بلكي تتحقق كارت الماجد
0: أو هي أنا هذا يعني خصصت حلقة بعد ما ناشرها
1: إيه هاي يا كابتن ماجد الجزء الأخير يتناول هاي الحلقة ويفوزون ويأخذون كأس العالم اليابان
0: إن شاء الله
1: على طاري كابتن ماجد لو طولت أنت تدري كابتن ماجد عبارة عن حلم وطفل يطلع
0: قال لي عمر قال لي
1: إيه
0: يطلع رواية كلش حلو
1: أيوه عايش حلم
0: حلوة
1: ايه
0: هسه عم ورقه لي هسه
1: الله يوفقكم حبايب
0: حبيبي ابراهيم الورد
1: تحياتي لك كل عام وري ويحفظكم يا رب من كل سوء
0: يا قلبي
1: وانتم هم اكيد من احلى المفاجات اللي صارت
0: حبيبي انت
1: ورده مهمة من الورد
0: هلا ابراهيم عندنا اتصال الو قطع الاتصال، متواصلين وياكم، خليكم معنا.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحيات حب وسلام لكل الأصدقاء. عندنا اتصال. ألو. انقطع الاتصال. الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها بحياتك؟ مفاجآت أنا بالنسبة لي هواية أكو مفاجآت حلوة كانت في حياتي، يعني هواية مفاجأة. يعني فشيء جديد يعني لا حديثا ماكو، قديما ايوه. يعني فدي يوم من الايام ما توقعت اكو بنيه كانت كلش حلوه، فما توقعت انه انا يعني راح اروح واصارحها وانه هي راح توافق. ابد ما كنت متوقع هذا الشيء. فجي ثاني يوم كانت تقول لي اي انا موافقه انه تتقدم لي. اي والله فد كان يوم غريب عجيب، مفاجأة كلش حلوة في وقته. أشكرك أشكرك. إي بس مو يعني فلوس ما عندي كانت. يضحك عموري غير راح أكون صريح وياك. أنا هما ذول اللي شو اسمه؟ آه محمد إيه. جيت ثمانينات مرة بتفاصيل كارثية. تحية لكل الأصدقاء. شنو أحلى مفاجأة كانت في حياتك انت او كانت في حياتك انت؟ خلي نسمع من عموري وبعدها متواصل.

0: عندنا اتصال. الو
1: استاذ مهيمن حبيبي
0: قلبي،
1: شلونك؟
0: الله يسلمك.
1: ايش اخبارك
0: حبيبي؟
1: انت ناسيني.
0: لا شلون انساك؟
1: انا طه ابو جود.
0: طه ابو جود حبيبي، شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا بيك،
1: والله مشتاق لك.
0: طه الصديق العزيز الطيب.
1: عمر شلونك؟
0: عموري والله ياك، يسلم عليك.
1: سلم لي عليه حبيبي.
0: حبيبي طه شلونك امورك؟
1: انتو شلونكم شو اخباركم؟
0: يا قلبي يا طه،
1: والله مشتاق لك قناة كلها.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: وللإذاعة.
0: حبيبي والله طه. طه من ال...
1: شلونك حبيبي؟
0: واحد من ال... من الكوادر الحلوة حقيقة. شلونك؟
1: والله سمعتك بالصدفة وقلت خل اخبرك.
0: لا انت اخوي طه.
1: بدول الحلقة.
0: شلونك؟
1: خير اذا انت بخير.
0: والله طه هيك شوي خلي يعني نسولف وياك شويه.
1: نسولف حبيبي.
0: شلون شفت كأس العالم هذا؟
1: والله تعبان.
0: كل اللعبات تعبانه لو بس لان احنا طلعنا.
1: لا مو كلها.
0: اقول لك باكر البرازيل تلعب ويا اليابان.
1: باكر ضيم وظلايم.
0: ذولا قافلين على كابتن ماجد.
1: اي عافيه.
0: مو بالله؟
1: والله استاذ مهيمن حبيبي حلم مشتاق لك.
0: انا اكثر
1: والله العظيم، يعني اجيكم واشوفكم ان شاء الله.
0: والله مو بس تجي، تنور ونخليك فوق راسنا حبيبي طه. انت
1: بوس لي عمر عليك الله.
0: امين امين اكيد
1: حبيبي استاذ مهيمن الذهب.
0: يا هلا بيك طه
1: حبيبي.
0: شكرا على التليفون، شكرا على المواصله الحلوه هاي.
1: يدول وجهك حبيبي.
0: يسلمك طه. هاي تحية من عموري ومن عندي إلي.
1: شاهد سمعوني.
0: أو وسام داود الحبيب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم مرات أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين، ولكل ألف تحية لكل الأصدقاء. وطبعا فارس يقول أستاذ مهيمن كانت كندا من أفضل وأروع الأهداف على جنوب. تتم المباراة بفوز كندا على جنوب أفريقيا، وتحياتي إليك. طبعا كندا سجلت على جنوب أفريقيا بهدف وحيد، وقدمت مباراة رائعة حقيقة. لا هو خلص هذا دور ال 32. كندا الآن خلص أخذت مرحلة وتغادر جنوب أفريقيا، غادرت، فراح يصير مبدأ التسقيط الفردي في أي خلص هذا رجع. بس قدمت مباراة حلوة جنوب أفريقيا للأمانة، قدمت مباراة. تفاجأت شلون يعني بالتالي إنه كندا هي الفازت، لكن هي هذه كرة القدم، فهي فعلا هي أم المفاجآت. ليش يقول لك كرة القدم هي أم المفاجآت؟ بما إنه إحنا نحكي على المفاجآت، شنو أحلى مفاجأة تفاجأتها في حياتك أو في حياتك أنت؟ على 0967100 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. منتخب كندا يتأهل للدور 16 لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. هذه المباريات هي عبارة عن تسقيط فردي لا محالة، يعني ماكو انه يعني لو باقين هسه متعادلين كان صارت اشواط اضافيه، فهي هذه متعه كاس العالم. 1-0 لكندا. متواصلين وياكم، نسمع من عموري.

تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4115. وبالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الحياة عبارة عن مفاجآت. شنو أحلى مفاجأة شفتها أو تفاجأت فيها في حياتك أو في حياتك أنت؟ شنو أحلى مفاجأة أنه أنت تفاجأتها في الحياة؟ هواية مفاجآت تكون عندنا، هواية أشياء حلوة ونفرح بيها، وأقول لك والله مفاجأة، ما كنت أتوقع أني مثلا أوصل إلى هذه المواصل، ما كنت أتوقع أنه أنا أحقق هالشيء، ما كنت أتوقع أنه تكون عندي مثلا شريكة حياة زينة. اي والله صح صح. اي بالله، اي واحد مثل مرات يتفاجأ يرجع الى الى الى عائلة، يرجع الى مكان يتوقع انه كان حلو يشوفه، لا متغير. لكن كمفاجأة حلوة خلينا نسمع من عندكم على 0964770011 4115 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر. نصف القمر. نصف.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5 لتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967 700 11 4 1 50 0 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. الحياة عبارة عن مفاجآت، مفاجآت في كل شيء، لكن احنا اليوم بدنا نحكي على المفاجآت الحلوة. فحلو واحد انه يعني يستذكر المفاجآت الحلوة في حياته، نجاح، نقلة حال، شريك حياة، مشروع معين، ضربة حظ صارت وياك، فد مفاجأة صارت كلش حلوة. مرات اكو شخص، ممكن يعني اشخاص انه متزاعل ويا اخوه مثلا او متزاعل ويا اهله، وهاي سنين وما تنحل المشكلة، في يوم من الايام يندق الباب ويرجع كل شيء الى حالته الحلوة وحالته الطبيعية. فهذه يعني مفاجآت حلوة. مراتك مشاكل انت ما تتوقع وين تروح يا ستار، تروح الى يعني الى منطقة مو حلوة، تروح للمحاكم وتروح وتروح، لكن في لحظة ما تحصل مفاجأة ويتراضون وترجع المياه بشكلها الطبيعي. فهذه من المفاجآت الحلوة. مراتك واحد خطية متمرض وافتر الأطباء وقالوا له ما نعرف علاجك، في يوم من الأيام في مسألة بسيطة كذا يباوع على روحه أنه هذا المرض رايح من عنده. هذه مفاجأة لهم، مفاجأة حلوة. خلينا نسمع شنو المفاجآت الحلوة اللي مرت في حياتك أو اللي مرت في حياتك على 0964 700 11 4 1 1 5. خليكم معنا.

الاثنين. تواصلنا معكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. طبعا هدف كندا اجى بالدقيقة 91، يعني انتهى الوقت الأصلي، ضافوا 5 دقائق بالدقيقة 91، حطوا جول تأهلوا. هذه مفاجأة كأس العالم، ولا هو كانت رايح المباراة للأشواط الإضافية. ففرحة الآن يعني فرحة قوية في تورنتو وفي كندا. أنا ما أعرف محمد من كندا يعني واصلت الفرحة اليوم المنتخب فايز؟ لا شون هي والله أريد أعرف يعني. وهذه طبعا لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي أنه يصعد إلى دور 16، هذه لأول مرة في تاريخ المنتخب الكندي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين، وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا طبعا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111 5. وخليكم ويانا.

ألف تحية لكل الأصدقاء. حلقتنا شرفت على انتهاء، نقول لكم تصبحون على حب وسلام. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، نقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك بجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علك وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

اليتام وتيهك واليتام عيونهم تندن انكسر قلبه بديك شلون دمك سال ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل ويبدو معاته بالعشاق من نظرات

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة، أثر خطوة غيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: لو غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المتحدة.

يا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخه

بناري ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاني. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.